من صحة أسباب النزول، لكن المهم أن أؤكد هنا أن ما صح من سبب النزول قليل، بل قليل جدا، فليحذر من الأسباب المروية بطرق واهية أو موضوعة إذ لا قيمة لها في الميزان العلمي، وهذا يحتم الرجوع إلى الأسانيد التي رويت بها أسباب النزول وتحكيم منهج الجرح والتعديل فيها، يعني التحقق من الرواة، أو الرجوع إلى أئمة الحديث المعتبرين وإلى أقوالهم الموثقة في ذلك، ولا ينبئك مثل خبير. Confirmation and be sure of the accuracy of the reasons of revelation. It's very important to confirm here and emphasize that what has been really confirmed of the reasons of revelation is few, actually very few. So we should be aware of the reasons narrated with the weak narration or introduced, because it has no value in the scientific balance. And that makes it necessary to go back to the trustworthy rules, narration that narrated the reasons of revelation, and to apply in that the verification of the people who are narrated the hadith, or taking it back to the scholars of hadith who are confirmed statements in that. And no one can tell you like an expert, which is Dr. Qaradawi, of course, is an expert. طيب أعتقد إن شاء الله أن لأننا على ختمنا هذا الباب، فأعتقد أننا إن شاء الله نكتفي بهذا ونعاود في الأسبوع القادم لأسباب فهم القرآن أو تفسيره. I think we will stop here because we are closing to the time anyway, and we have ended the reason of understanding for those who want to understand the Quran or its interpretation, and we will start on a new item next week, inshallah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة الثانية من برنامجنا أيام مع الحبيب، وأرجو من الله تعالى أن تكون أيامنا كلها مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون أيامنا كما كانت أيام المصطفى، كلها عمل وكلها عبادة وكلها قبول ونجاح وفوز بإذن الله تعالى. وطبعا لابد من المحن، ولابد من المصائب، ولابد من المتاعب، وإن شاء الله الله عز وجل بيكون معنا دائما، وكما نجح محمد ننجح، وكما أفلح محمد نفلح بإذن الله تعالى. نرحب بالأخوات اللي معنا من جديد، الأخت إيمان والأخت ميسون وإيناس وأسماء. اليوم حنتحدث عن حضانة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بسن الحضانة، مين النساء اللي حضنوا النبي، مين اللي ساهموا في تربية وتنشئة نفسية النبي عليه الصلاة والسلام وجسد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو الله تعالى تولاه، لكن هيئ له هذه الأسباب من أجل يكونوا معه بشر حوله وحواليه دايما يساعدوه ودايما يقدموا له المعونة اللي هو يستحقها في صغره أو في كبره عليه الصلاة والسلام. حنبدأ بحاضنته الشيماء. أول ما بيخطر ببالنا من حاضنات النبي عليه الصلاة والسلام الشيماء. الشيماء كانت اللي هي بنت حليمة، طبعا أخت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هي أكبر من النبي بحوالي 5-6 سنوات، وكانت دايما تدلل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طبعا مثل ما حكينا أنه هي كانت تشوف منه أشياء ما يشوفوها من أي ولد تاني، فلذلك كانوا يعتنوا في عناية مضاعفة، وهي بالذات كانت تحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت دايما مثل ترقصه هيك وتلعبه وتغني له أغنية كتير جميلة وكلماتها حلوة، تقول يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا وكبت أعاديه معا والحسدا. نذكر عن الشيماء بأنه بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وبعد ما فتح هوازن، المسلمين جابوا أسرة كتير، فهن وجايبين إجت امرأة دخلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله أنا أختك. فالنبي طلع هيك، مين هاي؟ مين أختي؟ النبي ما له أخوات. قالت له أنا الشيماء، أما تعرفني؟ فالنبي نظر إلها قال له طيب شو العلامة؟ قالت له في علامة أنت بتعرفها وبتتذكرها تمام، شو هي؟ قالت له أنت لما كنت صغير عضيتني عضة بكتفي ولسه الآثار لهلأ موجود. فقال له طيب ورجيني، فخلعت عليها رضوان الله ورجته كتفه، وفعلا فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه هي أخته. فمن الأخلاق الكريمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه الوفاء ويباديها. فعليه الصلاة والسلام شلح ثوبه ومده على الأرض وأجلسها على ثوبه، وهذا عز وتكريم كبير أنه يشلح ثوبه النبي ليجلسها هي على ثوبه، وقال له شوفي شو بتأمري إحنا جاهزين، بتحبي بعطيكي متعك ترجعي لأهلك، بتحبي تبقي عندي معززة مكرمة اللي بدك إياه. قالت له لا معلش متعني وبرجع لأهلي. صار يسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن أهلها، مين في لسه من أهلك، مين عايش من عمامك؟ فقالت له إلي أخ. فيروى أنه هذا أخوها اللي اسمه كمان عبد الله بن الحارث إجا مرة لعند النبي عليه الصلاة والسلام، إمتى؟ أول البعثة، زار مكة، فإجوا مشركين قريش قالوا له تعال شوف هذا أخوك شو عم يحكي شو عم يحكي. فأول فكرة هن كانوا مستغربينها وما كانوا يقبلوها المشركين هي فكرة البعث بعد الموت، فقالوا له شوف أخوك شو عم يحكي. فإجا هذا عبد الله لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما حديثهم بلغني عنك، يعني شو هالقصة هي، شو هالحكي اللي هيك عم يحكوا الناس؟ قال له والله يا عبد الله سيأتي يوم وآخذ بيدك وأذكرك بقولك هذا حتى أدخلك الجنة. فوقت عبد الله ما أسلم، بعد فترة قال دخل في الإسلام. فكان بعد وفاة النبي قال يقعد يبكي ويقول يا ليت أخي يأخذ بيدي ويدخلني الجنة. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أدي كان عنده وفاء، أدي كان عنده حب للناس للي قدموا له للي خدموه، هذا شيء نتعلمه إحنا من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي حاضنته الشيماء. نتحدث عن حاضنته أم أيمن. أم أيمن طبعا بركة اللي هي اسمها أم أيمن، بركة بنت ثعلبة، هي كانت بالأصل خادمة لأمه، كانت عبدة ومولاة لأمه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من البادية فأخذته أم أيمن، وصارت هي بقى اللي تساعد بتربيته مع أمه آمنة. أمه آمنة أرادت أنه تزور إخوال أبوه في المدينة، فحبت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام على إخوال أبوه، اللي مثل ما حكينا لما أبوه راح للمدينة يزور أخواله فتوفي في المدينة. فالمهم طلعت هي والنبي عليه الصلاة والسلام وأم أيمن إلى المدينة. النبي ظل يتذكر هذا الموقف أو هذا الشهر، قعدوا شهر كامل في المدينة. فشو كان يحدث عليه الصلاة والسلام بعد ما هاجر وشاف دار النابغة؟ فكان يقول هنا نزلت بي أمي وأنا طفل بهالدار هي، وهنا قبر والدي، وهنا صار يأشر لمكان تاني في بئر كبير يقول وهنا أحسنت العوم في بئر بني عدي. تعلم السباحة عليه الصلاة والسلام وصار يعوم بالبئر. وقال كانوا يختلفوا إلي اليهود من المدينة ينظروا إلي، واحد للتاني كل واحد ينادي للتاني تحوا تحوا شوفوا، فينظروا بالظاهر للخاتم اللي كان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هذا هو الطفل الموعود، هذا هو النبي الموعود اللي قرب زمنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتذكر هذا الموقف تماما وكان يحدث عنه حتى بعد الرسالة. عليه الصلاة والسلام لما كان عمره 6 سنوات وهو في المدينة، الرواية بتقول إنه مرضت أمه آمنة، فمرضت آمنة لكن خرجوا من المدينة راجعين إلى مكة. في الطريق في منطقة الأبواء اشتد المرض على آمنة وماتت آمنة في الطريق. صوروا هالطفل محمد اللي عمره 6 سنوات، اللي هو يتيم الأب أصلا، ما له أب، وفي بلاد غريبة وفي طريق سفر وفي صحراء، وكمان يفقد أمه. فجلس محمد يبكي على صدر أمه رضي الله عنه وأرضاه، فأخذته بركة ضمته وعادت فيه إلى مكة وكملت حضانته بركة وسلمته لعبد المطلب، جده عبد المطلب. إذن بركة ما تركت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لذلك كان النبي يعرف له هذا الود ويحفظ له هذا الفضل. فحتى بعد البعثة وبعد الرسالة أعتقها، وهي كانت عبدة فأعتقها وزوجها مين؟ أحب الناس إله اللي هو زيد بن حارثة اللي كان متبني النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تصور وحدة قد أمه تقريبا أو أكبر حتى من أمه زوجها لشاب صغير، وهذا منشوفه إن شاء الله خلال تاريخنا وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه فارق العمر غير معتبر بالنسبة إلهم بهذاك الزمن. إذن فما نسي للفضل أبدا، وكان إلا يا أمي يخاطبها بلفظ الأم لبركة، حتى لما كان يشوفها بعد فترة يقول هذه بقية أهل بيتي، هي اللي صفي لي من كل أهلي، لصفي له أم، لصفي له أب، لصفي له حتى جده عبد المطلب توفى بعد ما كفله واعتنى فيه، كمان جده توفى وهو ابن 8 سنين، لكن بقيت أم أيمن بركة تعتني فيه. إلى موقف عظيم أم أيمن بدلنا قديش هي إنسانة مؤمنة، قديه عقل كبير وإيمان قوي. قال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر تحدثوا مع بعض أنه قوموا نزور أم أيمن مثل ما كان النبي يزورها، وهي بمقام أم النبي فقوموا لنزورها. فخرج أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، من أجل أنه يزوروا أم أيمن. فلما دخلوا عليها فهي مجرد شافتهم قعدت تبكي، وصارت تبكي تبكي وهن قعدوا يهدوها ويواسوها. بعدين قال أبو بكر، قال لها طيب أنت تعلمين أن ما عند الله خير من الدنيا لرسوله، يعني أكيد الله محقق له الجنة وفي الجنة حياته وحاجته، يعني تعب وأدى رسالته. فقالت له أنا ما عندي بكي لأنه مات النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بعرف أنه ما عند الله خير له من الدنيا، ولكني أبكي، شوفي الفهم شوفي العقل، أبكي لأن خبر السماء انقطع عن الأرض. طول ما النبي عايش الرسالة عم تتنزل والآيات عم تنزل والتشريع عم يجي والأحكام عم تجي، لكن لما انتهى ومات النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انقطعت صلة الأرض بالسماء وانقطعت الأحكام وانتهت. يعني كان بدأ أحكام كمان، كان بدأ تشريع أكتر. يعني شوفي، يعني خلينا نقايس نحن حياتنا مع حياته وعقلنا مع عقلهم، كل هالأحكام وكل هالآيات نحن شو منقول؟ حاجة يعني بكافي بلا هي، وهي معلش وهي سامحونا فيها، لكن هي لا بدها كمان، بدها أكتر. فهذا دليل قديه كانت رضي الله عنها وأرضاها على هالمستوى من الإيمان ومن الإخلاص. بعد حضانته النبي عليه الصلاة والسلام نقدر نتحدث عن شبابه، شباب النبي، شاب النبي عليه الصلاة والسلام مو كأي شاب، الله عصمه من السجود لصنم، الله عصمه من مشاكل الشباب وفتن الشباب، فاشتغل بالتجارة. طبعا الزمن اللي بين وفاة بركة لا بين ما اشتغل بالتجارة، أنا حبيت حدثكم عن زمن كتير مهم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. هو لما كفله عمه أبو طالب، لما كفله أبو طالب بعد وفاة جده طبعاً، وكان عمره 8 سنوات. البطلة العظيمة اللي لازم نحكي عنها واللي للأسف الناس أكثرهم ما بيعرفوها هي فاطمة بنت أسد. فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب، يعني هي زوجة عم النبي عليه الصلاة والسلام. هي اللي احتضنته، وهي اللي حطته في بيته، وهي اللي رعته أحلى رعاية حتى أكثر من أولاده، فكانت عليها رضوان الله تعالى. وعلى فكرة تعتبر من أهل الجنة، من المبشرات بالجنة. كانت لما تحط الأكل يحطوا قصعة الطعام مثلا، وأولاد أكتر. أبو طالب كان عنده كتير أولاد، وكان حاله المادي وسط، يعني ما كان من الأغنياء، فيادوب يعني أمواله تكفيه. فكان لما يحطوا قصعة الطعام كل الأولاد يهجموا على قصعة الطعام بدون يأكلوا، قال إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان يستحي ووقف بعيد، فكانت هي تراقب هالموقف وتشوف إنه النبي ما أكل، النبي ما شبع، فتروح سلف ترفع شيء من الطعام تخليه على جنب لحتى يخلصوا أكل، تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على جنب وتحطه الطعمية لوحده. شوفي عنايتها باليتيم، شوفي الله بعث له يتيم لبيته، شوفي كيف تعاملت مع هذا اليتيم، شوفي قديش أكرمت اليتيم. يا ترى إحنا عم نتذكر هيك إكرام اليتيم؟ أنا بعرف إنه طبعاً في دور أيتام كتير، ودور الأيتام عم تعتني بالأيتام، لكن أنا بتمنى وجه رسالة للأيتام اللي هن بقلب البيوت، وبتمنى شكل جمعية، خليني سميها جمعية فاطمة بنت أسد لرعاية اليتيم. يتيم أنه مو اللي قاعد بالملجأ، اليتيم اللي ببيته، لأنه كتير من الأمهات لما بيموت مثلاً زوجة بتحط ولادة وبتعود، طبعاً ما بتتنازل أنه تبعت ولادة تحطهم بالملجأ، بتتمنى هي تربيهم، ومسكينة بتقعد وبتصبر على الفقر وبتصبر على القلة، وما حدا بيعرفها ولا حدا بيدرى فيها. فهي لازم نأسس جمعيات ونسميها جمعية فاطمة بنت أسد، اقتداء بفاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أحب من قلبه. قال لما توفت فاطمة بنت أسد جاء سيدنا علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي، فالنبي تفاجأ فقال له ما هي علي؟ فقال ماتت أمي فاطمة بنت أسد. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله لإن كانت أمك فهي أمي، وراح دغري لعنده وقف على غسلة عليها رضوان الله تعالى، وقال لهم شوفوا لما بتخلصوا تغسيلة وبتجوا لوقت صب العطر عليها، لأنه بيصبوا دائما على الميت عطر الكافور، وقتها بتنادولي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بإيده الشريفة صب العطر الكافور على فاطمة بنت أسد، وذهب معها إلى القبر وشلح قميصه وكفنها بقميصه عليه الصلاة والسلام، ووقف عند القبر ونزل إلى اللحد وصار يوسع اللحد بإيديه الشريفتين، يبعد البحص وبعد الأحجار من أجل مين؟ فاطمة اللي كانت بمثابة أمه. حتى أنه الضجع عليه الصلاة والسلام في قبره، هو الضجع في قبره قال ليه؟ ليآنس القبر بروحه بملائكته بأنواره عليه الصلاة والسلام، عشان إذا حطوها هي يكون القبر متآنس ومليان من الملائكة اللي يستقبلوها استقبال الحنان واللطف، وما يضغطوا عليها ضغطة القبر. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنه ما نجا أحد من ضغطة القبر إلا عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم. بتعرفوا إنه قريش قوم تجار، ومحمد عليه الصلاة والسلام اشتغل مع عمه أبو طالب بالتجارة، فكان كل صفقة تجارة يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يربح، كان فيها بركة دائما. فسمعت خديجة بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة امرأة غنية عاقلة سيدة في قريش، سمعت بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادت أنه هو يتاجر بماله، فهي اللي بعثت له خبر وجت قالت له أنا سلمك تجارتي، فأخذ تجارة سيدة خديجة. لكن خديجة كانت ذكية جدا، يعني بدها تختبر هذا الشاب، فأرسلت معه ميسرة. فميسرة خلال الطريق طبعا شاف من النبي عليه الصلاة والسلام أمور ما شافها من أي شاب من قبل، صادق في تعامله، أمين في تعامله، ما بيقسم باللات والعزة أبدا، حتى أنه صار يشوف أمور غريبة. فهو ماشي في الطريق ينظر للسماء يلاقي غيمة فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام تظلله وقت الحر الشديد. أحيانا ينظر يلاقي ملكين من الملائكة، يشوف الملائكة بعينه من السماء عم تظلل محمد اللي معه. فهو المواقف هي حفظها تمام ميسرة، وراح حكاها للسيدة خديجة. فخديجة صار يدخل شوي شوي في فكرة موضوع محمد عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع ميسرة في تجارة، وهن عائدين شاف بعينه ملكين من الملائكة مرة تانية، فحب أنه خديجة تشوف هالمنظر، فقال له يا محمد يعني أنا بقترح عليك أنه أنت تروح بنفسك لعند خديجة وتحدثها عن التجارة وعن الأرباح. قال له طيب. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام. مين بيروي الكلام؟ السيدة خديجة. بتقول فجاء وأنا في علية في بيت طابق تاني يبدو عالي ومعي نساء من قومي، فنظرت فوجدت فرأيت، خديجة رأت بعينها ملكين من السماء يظلل النبي عليه الصلاة والسلام. فبتقول فناديت نساء قومي فرأينه، حتى النساء كلهم شافوا هالمشهد هذا. فشوي شوي خديجة صارت تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصفاته العظيمة. فرجعت فكرت، طيب محمد شاب ومحمد ذكي ومحمد أمين ومحمد معروف من هو. وهي كانت تسمع من ورقة ابن نوفل ابن عمه بأنه في زمن نبي من الأنبياء، فبذكائها قدرت تخمن أنه قد يكون هو محمد. الأمور هاي الغريبة اللي عم يصير ممكن يكون هو. حتى أنه مرة حدث معها فصل، كانوا القريش لهم عيد بيجتمعوا فيه النساء بس، فكانوا مجتمعين نساء قريش بالحرم وعم يحتفلوا بالعيد. فإجا يهودي حبر من أحبار اليهود وقف عند النساء وقال لهم يا نساء قريش إنه آن أوان نبي في هذا الزمان، فمن استطاعت منكن أن تكون فراشا له فلتفعل. فالنساء يعني استحوا من هالكلمة، شو هالكلام هذا، كلام كبير. فمسكوا البحص وصاروا يضربوه لحتى هرب منهم. هي خديجة ضل في بالها الكلام، فلما شافت هالأمور على النبي عليه الصلاة والسلام توقعت، قالت والله يمكن هذا هو محمد اللي تحدثوا عنه اليهود. فطيب صار بنفسها وتمنت أنه يتزوجها محمد، شو تعمل؟ فراحت حكت لصديقتها، كان إلها صديقة اسمها نفيسة، قالت له هيك هيك الموضوع، شو رأيك؟ قالت له خلص أنت ما عليك، أنا بروح بحكي معه. فراحت نفيسة وتحدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا محمد ما يمنعك من الزواج؟ ليه ما عم تتزوج لهلا؟ كان عمره 25 سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له ومن أين لي بالمال؟ طيب أنا منين يعني؟ ومين بدي أتزوج؟ قالت له فإذا دعيت إلى المال والجمال والعز والشرف. قال له فمن؟ مين هي بدها تحوي كل هالصفات؟ قالت له خديجة. فقال له من أين لي بخديجة؟ خديجة معروفة سيدة بالمجتمع وغنية من طبقة الأغنياء وأنا ما بملك شيء. قالت له لا عليك، إذا أنا كلمتها تفعل؟ قال له نعم أفعل، إذا بتصح ليش لا؟ فراحت نفيسة بشرت خديجة بقبول النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلت لأهله، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لأعمامه وهي أحضرت أعمامه وتم الخطبة والزواج بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة. النبي دفع مهر لخديجة أدي 400 دينار ذهب، إنه هو ما بيملك من جاب. طبعا النبي عم يشتغل بالتجارة ومو شرط يدفعه فرد دفعة، إنما على أقساط ممكن. 400 دينار ذهب إذا منعادلهم الآن بيعادلوا على العملة السورية 3,600,000 ليرة سوري، يعني حوالي 300,000 ريال سعودي، مبلغ جدا فخم. طبعا المهر في الإسلام لفرح المرأة، يعني هو نافلة وهدية يقدم للمرأة، ولكن لا يصح عقد زواج إلا بالمهر. هو مو سعره يعني مو حقها عم يشتريها شراء، لا، إنما هو هدية. يعني واحدة مهما إجاها هدية بتفرح فيها، مهما كانت صغيرة. فكيف إذا كان مبلغ 400 دينار ذهب؟ فلذلك شرع الله تعالى المهر من أجل يعني بداية علاقة طيبة وحلوة، مثل مقدمات ليصير الحب والتآلف بين الزوج وبين الزوجة. إذن تم زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة، والسيدة خديجة كانت متزوجة قبل النبي 2. طبعا كانوا يتزوجوا كثير على فكرة، وهي من العادات اللي بتختلف بين زمانهم وزماننا أكيد. فيعني هلأ أنا بإحصائياتي مع النساء اللي عملتهم في السيرة، ما في واحدة إلا تزوجت 4-5، طلق واحد تزوج واحد تزوج واحد طلق الثاني، هذا شيء كان عادي بالنسبة لهم. ليه؟ لأنه ما كانوا هن يخافوا على أولادهم. هلأ نحن مثلا مين اللي بيربي الأولاد؟ الأسرة، العيلة، الأم والأب فقط. لكن من قبل كانت القبيلة ككل يهتموا بالأولاد، فما يحصل مشكلة كبيرة في الطلاق. المهم سيدة خديجة كانت متزوجة 2 قبل النبي عليه الصلاة والسلام، واحد اسمه عتيق وإلى منه ولدين، واحد اسمه أبو هالة وإلى منه 3 أولاد. فيعني تصوروا سيدة خديجة كان عمرها قد إيه؟ 40 سنة. 40 سنة عمرها عندها 5 أولاد، تتزوج من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشاب الأعزب اللي عمره 25 سنة. هذا دليل على أنه فارق العمر بينهم بهداك الزمن ما كان معتبر مثل ما نحن الآن بننظره، لأن ممكن تشوفي واحدة تتزوج واحد أكبر هي أكبر منه ب15 سنة، هذا جدا نادر يعني قليل جدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من خديجة الله رزقه بخمس أولاد، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله. عبد الله نفسه ممكن كان يلقبه أحيانا بالطيب أو بالطاهر، فهدول هن الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن بعد ما حكينا هيك موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وأيام من أيام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وعشنا معه الأيام، عندكم شيء سؤال بتحبوا عن هالفقرات بالذات اللي حكينا والموضوع؟
1: هلأ حكيتي حضرتك أنه شافت السيدة خديجة الملائكة وميسرة شاف الملائكة وفوج من النساء شافون، طيب ليش من قبل كانوا يشوفوا الملائكة وهلأ يعني هون صار حدا بيشوف الملائكة؟
0: صح. هذا سؤال وجيه، ليه من أول كانوا يشوفوا الملائكة ونحن هلأ ما عاد نشوف الملائكة؟ ترى إحنا اللي تغيرنا يعني زمن غير، يعني هن غير نحن؟ لا، هن بشر مثلنا مثلهم. ديروا بالكم رؤية الملائكة هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام لوجود النبي، من أجل هن يآمنوا بالنبي، يعني هالمعجزة للنبي مو لخديجة ولا ألها ولا لأي حدا تاني، لا الملائكة ولا الشياطين. هلأ بيقول لك شاف شيطان ودخل علي جني وشفت جني، ما تصدقوا هالكلام أبدا، لأنه نص الآية إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن فرؤية الملائكة بالنسبة لهم كانت بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة للنبي. طبعا بيقولوا العلماء في خوارق عادات وفي كرامات أولياء، ونحن منآمن ما منقول لا، ما منرفض كل شيء، ولكن هذا في موضوع خلاف. أما الحقيقة إنه رؤية الملائكة كانت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب في حدا كمان عنده سؤال؟ ممكن
2: سؤال كثير بيصير فضول كثير من الناس هلا وخصوصا الفتيات، انه نحن شفنا انه السيده خديجه ارسلت في طلب خطبه رسول الله
0: النبي عليه الصلاه والسلام،
2: هلا ممكن في وقتنا الحالي انه اذا بنت عجبها شاب انه ترسل في طلبه او تكون هي المبادره بهذا الموضوع؟
0: سؤال كثير كثير حلو، كثير حلو هيك سؤال. شوفي انا من اول بقول لك لا، شايفه ليه؟ لأنه سيدة خديجة عم تتصرف أولاً بكامل العقل والاتزان، هي امرأة كبيرة عاقلة، فهي صح أعجبت بمحمد. تعي بالنسبة للطرف الثاني، محمد مين؟ أعجبت فيه ليه؟ مو لجماله ولا لصوته عليه الصلاة والسلام، عم بحكي على نساء العصر يعني الآن، أعجبت فيه لأخلاقه لقيمه، فلذلك أرسلت مين يخطب لها إذا صح التعبير. الآن إذا كان أنت فعلاً أعجبتي بشاب، هذا حقك وخديجة هيك فعلت، لكن مو أنت فوراً تروحي تحاكي بس هكا ترخصي عنده فوراً، إذا بدك تحكي معه حتصير بقى علاقات وقلي لقلك وحيزتك ويمشي، لكن ممكن تفعلي مثل ما فعلت خديجة وهذا حق. ممكن يعني أنت تحكي مشاعرك لوحدة بس كمان مين؟ مو لرفيقتك، لأنه رفيقتك ما حتعرف تتصرف، بدك تحكي لإنسانة عاقلة، أيوة يكون تصرف حكيم من باب من دون ما مثل ما عملت نفيسة، ما قالت له نفيسة خديجة أرسلتني، لا، من حال عرضت الأمر عليه لفتت نظره لهالموضوع فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. إذن ممكن لكن بهذا الشكل. شكرا لكم إخوتي وأخواتي، أرجو من الله تعالى أن يديم دائما أيام الحبيب مع أيامنا، ويجعل أيام الحبيب مطابقة لأيامنا، حتى نرى الحبيب ربما في الدنيا يكرمنا الله تعالى برؤيته ربما في الآخرة. ودائما كان دعاءنا ربنا كما حرمتنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. متفق عليه.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين.
1: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب تحريم الكبر والإعجاب.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم.
0: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي.

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى،

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 17 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 54، وهي قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الإنسان بضعف إيمانه يدبر تدبيرا ليحبط الحق أو ليطفئ نور الله عز وجل. لضعف إيمانه يظن أنه مستطيع أن يفعل شيئا، وأن يلغي حجة، وأن يطفئ نورا، وأن يضل الناس. غاب عن هذا الساذج، غاب عن هذا الإنسان الجاهل، أن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون. لو أن واحدا منا أيها الإخوة، أو لو أن واحدا من بني البشر وقف وتوجه نحو أشعة الشمس ونفخ نفخة بكل ما أوتي من قوة ليطفئ لهيبها، أين مكانه؟ في مستشفى المجانين. لا يستطيع إنسان على سطح الأرض أن ينفخ نفخة فيطفئ بها نور الشمس. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك قالوا: ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم. وكم من إنسان جبار قوي أراد أن ينهي الإسلام، ففطس هو وأمثاله، وبقي الإسلام شامخا كالطير. فالإنسان الجاهل يمكر بأهل الحق، يمكر بأتباع الأديان، يمكر ليطفئ نور الله، لكن الله عز وجل يقول: ومكروا ومكر الله. شتان بين مكر الإنسان ومكر الله عز وجل. لكن العلماء قالوا: هذه مشاكلة بلاغية، الله عز وجل لا يمكر، لأنه لا يمكر إلا الضعيف. الضعيف يمكر. دولة قوية جدا تقول: أنا سأهاجم هذا البلد، قبل أسبوع. من الذي يفاجئ؟ هو الضعيف. فكل إنسان يعمل في الخفاء ويدبر في الخفاء، هذا دليل ضعفه، لأنه لو اكتشف لمحق. فالضعيف يمكر، وليس من شأن الله الضعف. لذلك الله في الحقيقة لا يمكر، ولكن يدبر، ولكن رد على مكرهم بمكر مشابه. هذا اسمه في اللغة مشاكلة، يعني يأتون بشاهد في كتب البلاغة أنه: أنطبخ لك طعاما؟ قال: لا، أطبخ لي جبة وقميص. هو بحاجة إلى جبة وقميص، لا بحاجة إلى طعام. فقال اطبخوا لي جبة. الجبة لا تطبخ، ولكن أورد هذا الكلام على سبيل المشاكلة. لذلك لا يجوز أن تقول الله ماكر، لكن مكر الله هو رد على مكر هؤلاء، تدبير رد، ومكروا ومكر الله. إذا كنت مع الله فلا تخشى أحدا، لأن الله يمكر لك. وإذا كان الإنسان مع شهوته ومع مصالحه المادية فإن الله يمكر عليه. وشتان بين أن يكون الله معك يمكر لك، وبين أن يكون عليك فيمكر عليك. أنت ضعيف لا تقوى على فعل شيء، لكن المؤمن بطاعته لله واستسلامه له وتوحيده إياه يمكر الله له. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. أيها الإخوة، البطولة أن نكون أهلا أن يدافع الله عنك، هنا البطولة. أن نستحق أن يدافع الله عنا، أن نستحق أن يمكر الله لنا. الأمر بيد الله وحده. يعني مثل بسيط، لو أن حاجزا ضخما بين فريقين، الأول يمكر ولكن الله يرى مكر الطرف الآخر فيلهم الطرف الأول أن يحبط مكره. أنت إن كنت مع الله، الله مع كل الخلق، فكل مكر مكره هؤلاء ينقل إليك. يعني مرة عمير بن وهب قتل ابنه في بدر، ففي ساعة شجن وألم قال لصفوان بن أمية: لولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ما أطيق سدادها، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. قال هذا الكلام لصفوان بن أمية ولا يعلم أحد إلا هذين الرجلين في فلات. فقال له صفوان: أما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت، فامضي إلى ما أردت. فسقى سيفه سما وانتقل إلى المدينة مغطى بحجة أنه جاء ليفدي ابنه الأسير. في المدينة رآه عمر رضي الله عنه، قال: هذا عدو الله جاء يريد شر. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: هذا عدو الله جاء يريد شر. قال له: يا عمر أطلقه. فأطلقه. ابتعد عنه. ابتعد عنه. قال له: أد مني يا عمير. دنا منه. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفدي ابني. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: يا عمير، ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها؟ ألم تقل لصفوان: لولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ هذا مثل، يعني مؤامرة تمت على النبي عليه الصلاة والسلام. مدام الله مكر أطلعه عليه. هذا حاطب ابن بلتعة الذي أرسل كتابا إلى قريش: إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. أطلع الله النبي على هذا الكتاب، فأرسل صحابيين جليلين أخذاه من امرأة في موقع اسمه الروضة بين مكة والمدينة، وجاء بحاطب وسئل. مرة أراد اليهود أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، كان جالس في مكان، فصعدوا إلى سطح الدار ليلقون عليه صخرة يموت فيها. أطلعه الله. هذه حالات طبعا حالات حادة، مع نبي كريم. أما أنت قد تلهم أن تذهب من طريق تحبط به خطة أعدائك، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ من يستطيع أن يدنو منك إذا كان الله معك؟ لكن كل بطولتك أن تستحق أن يمكر الله لك، أن تستحق أن يدافع الله عنك، وأنت من عباد الله. شأن أي عبد تتمايز عند الله بالتقوى والطاعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا أنسى كلمة قالها سيدنا عمر لسيدنا سعد. سيدنا سعد كان خال النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل عليه يداعبه يقول أروني خالا مثل خالي، هذا خالي. النبي الكريم سيد الخلق يداعب صحابي، ما قال لأحد في حياته ارمي سعد فداك أبي وأمي إلا بسعد. يا سعد فداك أبي وأمي، هذه مقولة النبي. فخاطب سعد فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي. فمرة قال سيدنا عمر لسيدنا سعد يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم لك. كل بطولتك أن تستحق أن يمكر الله لك. أما مهما كنت قويا، مهما كنت ذكيا، مهما كنت غنيا، مهما تكن لك علاقات متينة جدا، شبكة علاقات مع أقوياء، هذه كلها لا تنفعك إذا أراد الله أن يمكر بك. لا ينفع ذا الجد منه الجد، يؤتى الحذر من مأمنه، لا يحميك من الله إلا أن تكون مطيعا له فقط، لا ملجأ منه إلا إليه. أن يستحق مؤمن أن يمكر الله له معنى مطيع مخلص مستقيم. وكل إنسان جاهل وساذج وغبي يظن أن بإمكانه أن يكيد لأهل الحق. إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون في خندق معاد للمؤمنين، لأن الله ولي الذين آمنوا. يعني أحيانا إنسان يخشى خصمه لأن وراءه قوة كبيرة، قد تخشى شرطيا لأن وراءه دولة، طبعا قد تخشى دولة صغيرة لأن وراءها دولة كبيرة. فأنت لا تنظر إلى الخصم، انظر إلى من وراءه. نقطة مهمة جدا، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ألا يكفيك قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ دفع ثمنه، ثمن أن يدافع الله عنك أن تكون مطيعا له مخلصا في طاعته فقط، أن تكون من أوليائه لأن الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذن ومكروا ومكر الله. دائما يقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، معي عامة، معكم بعلمه، إلا في آيات قليلة يقول إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين، يعني معهم بالحفظ، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالتوفيق. هذا الدعم الذي لا حدود له، أن يكون خالق الكون معك، ثمنه أن تطيعه. فمكروا ومكر الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون. أضرب أنا بعض الأمثلة للتوضيح. في لعبة السيارات الكهربائية قد تجد معركة بين مجموعتين، أما الذي بيده قطع التيار الكهربائي بحركة يسيرة يوقف هذه المعركة. يعني مثلا قد تجد آلة ضخمة تحمل عشرات الأطنان من الحديد على أساس مغناطيس كهربائي، فالعامل بضغطة لا تزيد عن ربع مليمتر إذا قطعت هذه الضغطة الكهرباء تسقط كل هذه الأحمال عند الله عز وجل ضربة واحدة. أحياناً الكافر يؤتى من مأمنه من بعض الأدعية، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيره، يدبر ويفكر ويتأمل ويبحث ويدرس ويجمع ويضرب، ثم يأتي بخطة تكون سبب تدميره. يعني مثل أرويه لكم من التاريخ الحديث، مثل أراد اليهود قبل 4 سنوات فيما أذكر أن يأخذوا رهائن من بيوت الله في ليلة القدر، هيأوا طائرتين وفي الطائرتين نخبة ضباطهم، 75 ضابط كوماندوس، وكل ضابط مكلف ملايين، يتقن الصراع الياباني، يتقن السلاح الأبيض، يتقن اللغة المحلية، تدريبات عالية جدا، يعني أثمن ما في الجيش اليهودي النخبة. وقعت الطائرة العليا فوق السفلى ووقعتا فوق مستعمرة إسرائيلية، ومنذ أن أنشئت إسرائيل حتى الآن ما منيت بهزيمة من عند الله مباشرة، لو نستحق أن يتدخل الله من أجلنا لرأينا العجب العجاب، لو نستحق، لو كنا معه دائما، لو كنا على طاعته مقيمين، لو كنا مخلصين لمكر الله لنا. ما في شيء اسمه قوي بالأرض، الله هو القوي. يعني الطرف الآخر قد يكون معه قنابل ذرية، قد يكون معه أشياء مذهلة، مركبة فضائية يعني تعد تحدي، اسم المتحدي إشلنجي، بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. مع الله ما في قوي، مع الله ما في دولة قوية، مع الله ما في أسلحة ذرية، ما في طائرات شبح، ما في أشعة ليزر، ما في شيء مع الله. أما هي المعركة بين حقين لا تكون، مستحيل، لأن الحق لا يتعدى، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، لكن بين باطلين لا تنتهي. هذا سماه بعض العلماء النصر التكويني، يعني فئتين بعيدتين عاصيتين لله عز وجل، إذا عنده أسلحة أقوى بنتصر. يعني صور مثلا طائرة في محام مدفع مدال مجدي 7 كيلومتر، وفي دبابة مدفع مدال مجدي 3 كيلومتر، معناها طائرة واحدة مداها 7 كيلومتر بتحطم 200 دبابة. فإذا ما في حق بالجهتين النصر بالأقوى، إذا معه سلاح متطور أكثر، إذا عنده قدرة يصور أرض المعركة. فإذا خلى الإيمان الحديث عن الأسلحة والطائرات والمدى المجدي وتطور السلاح والقنبلة العنقودية والقنبلة الذكية وأشعة الليزر، هذا كله نتحدث عنه. أما إذا كان أحد الطرفين مؤمن انقلبت كل موازين القوى، انقلبت قلب رأسا على عقب، والآيات كثيرة جدا. فالذي أتمناه أن يستحق كل منا أن يمكر الله له، أن يستحق أن نكون أهلا كي يدافع الله عنا، ومكر الله. يعني أرادوا أن يقتلوا السيد المسيح، بعضهم أراد أن يخبر الملك، كان الملك ضد النصرانية، كان يعذب النصارى، الذي دل عليه ليقتل ألقى الله عليه صورة السيد المسيح، هذا الذي صلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، الذي دل عليه هو الذي صلب. لذلك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أما خير الماكرين مكره هو المجدي، مكره هو الفعال، مكره الذي لا يخطئ، مكره المخيف، ومكره الذي يعود بالخير على الطرفين. ينصر المؤمن بمكره ويردع الكافر بمكره. أول معنى مكره عظيم ومكره سريع ومكره فعال ومكره لا يخطئ ومكره مخيف. إن بطش ربك لشديد، ومع ذلك مكره يعود بالخير على الطرفين، على الطرفين معا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. واسأل الله عز وجل موجبات أن يدافع الله عنه. اسأل الله موجبات أن نستحق أن يمكر الله لنا، لا أن يمكر علينا، لأنه إذا هان أمر الله علينا هن على الله، إذا هان أمر الله علينا هن على الله ومكر بنا. قال تعالى: ومكروا مكرهم الكفار، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني الكفار الآن يجربون الأدوية في العالم الثالث، كانوا من قبل على بقية من الخلق يجربون أدويتهم على الفئران، الآن تجرب على بني البشر في دول متخلفة. الآن يقدمون مساعدات في ظاهرها، هي في الحقيقة نفايات ذرية تزرع في بلاد العالم الثاني ليتخلصوا منها. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يخططون لإفقار المسلمين، لإيقاع الفرقة بينهم، لتشتيتهم، لتدميرهم. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لتزول منه الجبال، كلام الله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لكن الآية التي ينبغي أن تملأ قلوبنا أمنا وراحة لكن لها ثمن، قال: وإن تصبروا وتتقوا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خالق الكون يقول: وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين. وإن تصبروا وتتقوا أفرادا وجماعات، فرد لحاله، أطع الله واصبر على طاعته، واصبر عن معصيته، واصبر على قضائه وقدره، واتق أن تعصيه. لو كان خصمك أقوى إنسان في العالم يحبط الله مكره أبدا. هذه للأفراد وللجماعات. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يعني إذا واحد فرضا معه أسلحة فتاك، معه أسلحة متطورة، وشخص معه شفرة فقط وتوعد، واللي معه الأسلحة الفتاك يقول لك أنت في حماية. الزعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. العبرة ألا يكون الله ضدك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. والله عز وجل يظهر آياته. أما رأيتم إلى دول عظمى انهارت كبيت العنكبوت، والذي يتوقع انهيارها يوضع في مستشفى المجانين؟ قلعة من قلاعكم. تلاشى. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا القط الواحد المتحكم بالعالم له عند الله تدبير، لا تيأس، له عند الله تدبير حكيم. إن الله لا بد من أن يظهر آياته للقلب. لا يسمح الله لجهة أن تدعي الألوهية إلى أمد طويل. هم يدعون الألوهية، هم أسياد العالم، القطب الوحيد، الذي يملك مقدرات الشعوب، هذا كلام بكلام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أو ظن بعض أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني في نماذج، يعني بلاد متقدمة جدا، غنية جدا، الطب متقدم جدا، أطعموا الأبقار طحين اللحم المجفف اجتهادا منهم ليغيروا خلق الله، فجن البقر. وما جنون البقر إلا من جنون البشر. الآن في مشكلة عالمية، 33 مليار جنيه استرليني خسارة بريطانيا من لحوم الأبقار، هم مضطرون أن يحرقوا 13 مليون بقرة، الأسواق كلها أصبحت مغلقة أمامه. من جاء بهذا المرض؟ ممكن مهما كان متقدم الإنسان، الله عنده جنود لا يعلمها إلا الله. هلأ جندي الإيدز، هذا جندي من جنود الله عز وجل، هذا الردع الإباحية. الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، دقيق، ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. ما له دواء؟ يعني أنا بعض معلوماتي الدقيقة أننا إذا أردنا أن نفحص دماءنا فحصا شاملا لنطمئن على سلامتنا من هذا المرض، الفحص بكلف حوالي 20,000. أما الفحوص هي العادية، هذه فحوص غير مجدية. السبب أن هذا الفيروس له 6 أشهر بيكون موجود في الدم ولا تظهر الأعراض، يسموه صمت مخبري. ممكن الواحد يفحص دمه يكون بريء من المرض بفحص بسيط، هو مصاب المرض، فمشكلة كبيرة. ما له دواء المرض؟ هذا مكر الله عز وجل، هذا من جنود الله عز وجل. الله في عنده أوبئة، في عنده أمراض لم تكن في أسلافه، في عنده أعاصير. كل إعصار 30 مليار بكلمة، فسائر إعصار 30 مليار. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ولا أحيانا تذهب إلى تقول ما في مثلها بالعالم، هذه عاد الثانية، لم يخلق مثلها في البلاد. من خصائصها أنهم يقولون من أشد منا قوة، من أشد منا قوة. ما في رحمة، في قهر، في استغلال، في جلب الأموال كلها بالعالم إليهم. مثلا من أشد منا قوة التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ كيف أهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصول فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي؟ انظر إلى أهرامات مصر، انظر إلى آثار الرومان، أين هؤلاء؟ أيها الإخوة، هذا كلام يقوي معنويات المؤمنين. أنت حاول أن تكون أهلاً كي يدافع الله عنك، حاول أن تكون أهلاً كي يمكر الله لك لا عليك. كن لنا ولا تكن علينا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يمكن أقوى إنسان في الأرض من كان الله معه، أضعف إنسان لو أنه ملك الدنيا من أطرافها، أضعف إنسان من تخلى الله عنه. قيل لأحد الخلفاء وقد طلب كأس ماء، يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر، ملكه كله يساوي كأس ماء تشربه ويخرج. فأنت قوي، قوي بالله، غني بالله، عالم بالله، لو ابتعدت عن الله فأنت ضعيف وأنت مقهور وأضعف الناس يقوى عليك. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. كما قالوا فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على. إذا كان الكون في 100,000,000,000 مجرة وفي كل مجرة تقريبا 100,000,000,000 نجم، ونجمنا أرضنا هي كوكب صغير في مجموعة اسمها المجموعة الشمسية تمثل نقطة في مجرة معتدلة متوسطة اسمها درب التبابنة، تمثل نقطة. هذا الكون الفسيح وهذه المجرات وهذه الأرض والسماوات وهذا الخلق العظيم. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذا هو الله، الأمر كله بيده وهو معكم أينما كنتم، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مفتح له، أيعقل أن نبتعد عنه وأن نتقوى بغيره وأن نلجأ لغيره وأن نضع ثقتنا بغيره وأن نخاف غيره وأن نرجو غيره وأن نطيع غيره؟ مستحيل. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفي، التوفي إما في الموت أو في النوم، لكن جرت آيات القرآن على أن التوفي الحقيقي يكون عن طريق ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به، لكن في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامها. فهنا إني متوفي أي أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا النبي الكريم إليه، إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، أي أنه سيرجع، سيرجع وسيتبعه أناس كثيرون وسوف يكونون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذا معنى من معاني هذه الآية. نعتقد نحن المسلمين اعتقادا جازما أن هذا النبي الكريم سوف يرجع وسوف يكون رجوعه من علامات قيام الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به، وآويناه وأمه إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال بعض المفسرين إنها ربوة دمشق، وقال بعضهم إنه ينزل في دمشق. هناك أحاديث كثيرة وهناك آيات كثيرة تؤكد هذه الحقيقة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يعني هذا النبي الكريم صار موطن خلاف، محط خلاف، الحقيقة عند الله وسوف ينبئها الله لكل خلقه يوما. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، مخيف. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. الذين كفروا بنبوته، الذين كفروا فريقا، فريق ادعى أنه إله وفريق ادعى أن أمه زانية، هؤلاء الفريقان معا كفروا بحقيقة نبوته. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نؤمن نحن أن هذه الأرض لها سنن ولها قوانين، هذه القوانين والسنن يمكن أن تخرق من قبل الله تعالى. نؤمن أن هناك سبباً وأن هناك نتيجة، لكنه ليس السبب خالق النتيجة، لكن السبب مرافق للنتيجة. ليس السبب خالقا للنتيجة لكنه مرافق لها. حينما نتوهم أن الأسباب تخلق النتائج، ربنا عز وجل حرصا على إيماننا وعلى توحيدنا يعطل هذه الأسباب أو يلغيها. فأحيانا السبب موجود لكنه معطل، دواء لم يحقق شفاء، الله عطل فاعلته. وأحياناً شفاء من دون دواء، أحياناً شابان قويان صحيحان لا ينجبان، جعلهما الله عقيمين، وأحياناً امرأة كالسيدة مريم تنجب من دون زواج. الإنجاب من دون زواج الله ألغى السبب، والشابان القويان الشديدان الصحيحان الشاب والشابة وهما عقيمان الله عز وجل عطل السبب، يعطل أو يلغي إنقاذا للتوحيد، لئلا تعتقد أن السبب خالق النتيجة. لذلك العالم اليوم عالمان، عالم أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها وعبدها من دون الله، العالم الغربي، وعالم لم يأخذ بها متواكلا. فالعالم الأول وقع في الشرك، والعالم الثاني وقع في المعصية. أما الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أن تأخذ بها وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أن تنجب امرأة من دون زواج هذا مستحيل عادة، لكنه ممكن عقلا، ممكن عقلا، لأن الذي قنن هذه القوانين يغيرها لأية لحظة. أضرب لكم مثلا قريبا من الفيزياء، عنصر حوله مجموعة كهارب في بنيته الذرية، نواة حول كهارب، حول هذه النواة مجموعة كهارب، هذا العنصر قوامه صلب كالصخر، العنصر الذي يليه بفارق كهرب واحد غازي، معنى أي تعديل على بنية الذرة؟ كنا في ماء هو البحر، سيدنا موسى ضرب هذا البحر بعصاه فأصبح طريقا يبسا، بأي لحظة الله عز وجل يغير خصائص المواد كلها؟ على الله كله سهل، كن فيكون. لذلك الإنسان ضعيف الإيمان يرى أن بعض المعجزات مستحيلة مع أنه ليست مستحيلة. وأنتم تعلمون أن العلم تطوره الآن، لو إنسان يعني أطلع على ما في حياتنا من تطورات ما صدقها، لأنه واقعا. ففي أشياء لا يمكن أن تصدق من قبل، من العقل مربوط بالواقع، فالواقع له حدود. من يصدق أنه ممكن ترسل رسالة من آخر الدنيا إلى طرف الدنيا بثانية واحدة؟ من؟ كان خيول، كان بريء، يعني الحمام الزاجل يعد فتح كبير في إرسال الرسائل، والبريد يركبها القيول شهور كي يصل التبليغ إلى بلدة أخرى. الآن ثانية كل شيء في الأرض. فالعقل قد ينكر لأنه مربوط بالواقع، والواقع متطور. أما المعجزة خرق لقوانين الأرض وقوانين الكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا هو الحق، هذا كلام خالق الكون. عظمة هذا القرآن أنه يعطيك فكرة عما سبق، وعما سيكون، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم. أنت أمام تصور كامل من عند خالق الأرض والسماء، هذا الذي حصل بالضبط. فلذلك القرآن الكريم كتاب خالق الكون، وفي حقائق واضحة وصارخة ونيرة، فكل إنسان قرأه يحصل عنده شيء اسمه توازن، يقدم لك تفسير دقيق للكون والحياة والإنسان، قدم لك تحليل دقيق، قدم لك تعليل لما يجري في الأرض. نحن مخلوقون لجنة عرضها السماوات، فأمر محدود، خلقت في الدنيا كي تعمل للآخرة، شيء منطقي. أما لو ألغيت الآخرة بتفجر أمامك مليون سؤال، في غنى وفي فقر وفي قوة وفي ضعف، والحياة قصيرة والعمر قصير والمتاعب كبيرة، فمن دون آخرة الإنسان بيختل توازنه. دون آخرة، إذا أمن بالآخرة تعاد توازنه، فكل شيء واضح. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب المراقبة.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.
0: نزهات في رياض الصالحين. باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
1: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
0: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.

كلام في الحب. الحب ماء الحياة وغذاء الروح وقوت النفس. تبني الطيور أعشاشها بالحب، ويرضع الطفل ثدي أمه بالحب. بالحب تشرق الوجوه وتبتسم الشفاه. الحب قاضي في محكمة الدنيا. أحب الصحابة المنهج وصاحبه والرسالة وحاملها والوحي ومنزله، فتقلبوا على رؤوس الرماح للرضا في موقعة بدر وأحد وحنين، وهجروا الطعام والشراب والشهوات في هواجر مكة والمدينة، وتجافوا عن المضاجع في ثلث الليل الغابر، وأنفقوا النفائس طلبا لمرضات الحبيب. لما أحب الله الخليل إبراهيم عليه السلام صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم موسى عليه السلام انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حن له الجزع وانشق القمر. بالحب يترك النائم لحافه الدافئ وفراشه الوسير لصلاة الفجر. بالحب تدمع العين ويحزن القلب ولا يقل إلا ما يرضي الرب. الحب حبان، حب أرضي طيني هو هيام وغرام، وحب علوي سماوي إلهي هو طاعة وعبادة وسيادة. وحب الإله تعلق بشرعه وانقياد لأمره وامتثال لدينه وتقرب منه. أما حب الطين فهو آهات وحسرات وندامات. وحب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسعادة. كيف لا تحب الله؟ وما من نعمة عليك إلا هو منعمها. هو المحسن وحده جل في علاه، فحبه واجب والتقرب منه فريضة، وشكره حتم وطاعة لازمة.

لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك.
بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما. لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به، واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا. فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا. لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إزداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم
فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة، واطمئن عليهم من وقت لآخر. ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره، وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

تعلم كيف تستنبت من آلامك طاقة مخلصة تدفعك في طريق الصواب، لتعمل وتعمل دون أن تدع اليأس يستعبدك ويثنيك عن المضي إلى الأمام. القلوب الصادقة، القلوب الصادقة كالمعدن النفيس لا يغير أصله شيء، ولا تذهب لمعانه كثرة المتغيرات والمؤثرات، بل يظل شامخا مشعا صلبا. الشمس المشرقة تعطي الضياء والصفاء والنور ولا تنتظر عوضا. نعمة الألم، أعلم أن الألم الذي تحيد عنه وتخشى منه هو في أصله نعمة لا يعلمها كثير من الناس، فهو يعلمك الصبر ويصقل نفسك وينذرك بوجود علة في جسدك ويلزمك بأن تكون واقعيا، فيجعلك تشعر بالآلام ويجعلك تشعر بآلام الآخرين. وفوق هذا فهو يقربك من خالقك فتشعر بحاجتك الماسة إليه. ثقل الأمانة، إذا عرضت عليك الأمانة وحملتها فتذكر أنها تكليف ستسأل عنه يوم الدين. أما إذا اعتقدت ولو لوهلة أنها تشريف يهابك ويحترمك بسببها الخلق، فتذكر هيبة المحشر لتنسى ترهات ما اعتقدته. الخوف المزموم والخوف المحمود، الخوف سلاح ذو حدين، فهو ضعف وتخاذل وانهزام إن كان الخوف في غير موضعه، وهو حذر وجسارة وشجاعة وإقدام إن كان في موضعه وفي وقته. فهو في الأول انتظار من غير عمل، وفي الثاني عمل من دون انتظار. اترك همومك، إذا عزمت على السفر فاترك همومك ولا تحزمها معك في أمتعة حقائب سفرك، وتلذذ بكل دقيقة من عمرك في طاعة أو تفكر أو ذكر أو تأمل أو سياحة، وتمتع بجنان الله في أرضه دون معصية حتى تنالها في سمائه. قصر الحياة، لا تسمح لنفسك بالثورة من أجل التوافه، وتذكر أن الحياة أقصر من أن نقصرها. الانشغال بما يفيد، انشغل عن القلق بالذكر والاستغراق في العمل، لا خوف ولا حزن، كن من أولياء الله وأحبائه تكن قريبا منه، فلن يمسسك خوف أو حزن.

قريب منك، إذا ضاقت عليك نفسك والدنيا فالجأ إليه، فإنه قريب منك وعنده الخير كله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل،

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

0: إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق، كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى لك كامل.

الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: لليلة السادسة على التوالي إيران تستهدف الكويت والبحرين وقطر بعد غارات أمريكية استهدفت مطارا إيرانيا وستة جسور ومحطة للسكك الحديدية، وواشنطن تتحدث عن انقسام داخل القيادة الإيرانية. المديرة التنفيذية لتيلسترا تعرب عن أسفها للعطل الذي طرأ الأسبوع الماضي على شبكة اتصالاتها، وتتعهد بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في أسبابه. ترامب يتهم الصين بأكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ لجعله يخسر انتخابات عام 2020 الرئاسية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. لليلة السادسة على التوالي تبادلت إيران والولايات المتحدة الهجمات في تصعيد مستمر منذ أسبوع يقود استمرار الهدنة التي توصلتا إليها الشهر الماضي. وفيما هاجم الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين وقطر، توسعت دائرة الضربات الأمريكية لتشمل أمس مطاراً ومحطة للسكك الحديدية وبرجا للاتصالات في مدينة بندر عباس الساحلية، إضافة إلى ستة جسور في محافظة هرمزجان القريبة من مضيق هرمز. وفي موازاة السخونة الميدانية، أعلن البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم المبرمة معها، وأضافت أن قادة إيران منقسمون فيما بينهم.
2: Elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal, and then other elements who are not so maybe willing to make a deal, shows that Operation Epic Fury was incredibly effective.

0: because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals.
1: على صعيد آخر، أعلنت السلطات السورية أمس إحباطها لمحاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة، من بينها صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة عبر الحدود مع العراق. قالت أنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، ونفى الحزب الذي يكرر أن لا وجود أو نشاط له في سوريا منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أي علاقة له بالشحنة المضبوطة. وأعلنت السلطات العراقية من جهتها تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع بالكامل، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة السورية العراقية. أعربت المديرة التنفيذية لشركة تيلسترا فيكي بريدي اليوم عن أسفها للعطل الذي طرأ الأسبوع الماضي على خدمات شبكة اتصالات الشركة، مما أثر على قدرة ملايين الأشخاص على إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال واستقبال رسائل نصية والوصول إلى حساباتهم المصرفية وحتى الوصول إلى رقم الطوارئ 000. وفي إفادة أدلت بها أمام لجنة تحقيق برلمانية، أكدت بريدي اليوم أن الشركة تقوم بما في وسعها للحيلولة دون تكرر حصول العطل، مشيرة إلى إجراء تحقيق مفصل لتحديد أسبابه، ومتعهدة بإطلاع لجنة التحقيق والرأي العام على النتائج.
2: We have commissioned an external expert investigation to test our findings, and I commit to providing the final findings of this investigation to the committee when it is complete. Last week, Telstra let Australians down. We let our customers down, we let the community down, and we fell short of what people rightly expect from us. For this, I am deeply sorry.
1: قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أن ابنتها لي مؤهلة لقيادة الحزب من بعدها، ولكنها شددت أن عليها أولا أن تثبت جدارتها لشغل هذا المنصب أمام أعضاء الحزب وأمام الرأي العام. قال مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش أنه يسعى لمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لمكافحة انتشار الفساد في قطاع البناء في الولاية. وقال أعضاء في فرقة عمل خاصة شكلتها الشرطة للتحقيق في مزاعم عن تسلل الجريمة المنظمة إلى برنامج حكومي ضخم للبنى التحتية بقيمة 100 مليار دولار، إنهم يواجهون مصاعب قانونية وتشريعية تحد من قدرتهم على التحقيق دون وجود شهود. وقال بوش أنه يجري محادثات مع حكومة فيكتوريا لإجراء بعض التعديلات على القوانين.
3: There are various, and we're very happy to provide the detail at some point, but they, you know, they focus on unexplained wealth, more powers to track money, to intercept communications, etc., etc.
1: في كلمة متلفزة إلى الأمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيرفع السرية عن وثائق استخباراتية تم التكتم عليها لسنوات وتظهر نقاط ضعف صادمة في نظام الانتخابات الأمريكي. واتهم ترامب الصين بالقيام بما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ قبل انتخابات عام 2020 الرئاسية، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي. وقال أن الصين ودول معادية أخرى حاولت العبث بالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة. واتهم ترامب عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بإخفاء المعلومات المتعلقة بجهود الصين للتلاعب بالرأي العام الأمريكي لجعله يخسر انتخابات عام 2020. ودعا ترامب أيضا في كلمته إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات الذي ألقاه في وقت الذروة، ملمحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات. في أخبار الرياضة، بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم بيلي خلال فوز البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم عام 1958 في مزاد علني بنيويورك أمس مقابل 4,900,000 دولار حسب ما أعلنت دار سوثبيز للمزادات. وسجل بيلي الذي كان يبلغ حينها 17 من عمره هدفين من أهداف البرازيل الخمسة في مرمى السويد لتنتهي المباراة بنتيجة 5-2، وذلك بعد فوز البرازيل في نصف النهائي على فرنسا بنفس النتيجة. وكان بيلي قد أهدى القميص لزميله وصديقه ديدا، وبقي القميص في حوزة عائلة ديدا لعقود قبل أن يعرض في متحف، ثم عرض في مزاد علني للمرة الأولى عام 2004 بسعر لم يكشف عنه حينها، وببيعه أمس بعد 10 عروض من 5 مزايدين لمشتر مجهول أصبح القميص ثاني أغلى قميص في العالم وفقا لما ذكرته دار سوثبيز. ولا يزال الرقم القياسي البالغ 9,300,000 دولار مسجلا باسم قميص الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي ارتداه في 22 من حزيران يونيو 1986 في مكسيكو سيتي خلال المباراة الأسطورية ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد مشمس 18 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبرت أمطار متفرقة 15، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني أمطار متفرقة 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
4: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.

0: سبح الحسن فيه للرحمن،
1: وجمالا في كل شيء تجلى. سبح

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح لله ما في السماوات والأرض.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق، كل على مولاه أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب، وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: عليك من خلقك يا الله.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب المجاهدة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه.
2: عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
3: وعن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. متفق عليه.
3: وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا البرنامج حول أصول الدعوة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في لقائنا الماضي بحضراتكم كنا نتحدث عن أهمية السيرة النبوية للمسلمين عامة وللدعاة إلى الله تعالى خاصة، وقد أشرنا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الشخصيات التي عرفت للعالم كله، لأن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وأرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم معروفة للمعاصرين ولمن تلاهم إلى يومنا هذا. عرفت هذه السيرة بتفصيلاتها الدقيقة وأحوالها وما اعتراها من مهده إلى لحد صلى الله عليه وسلم، من مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، كل شيء معروف. حتى ضربنا أمثلة بأن عدد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء التي كانت في لحيته ورأسه كانت معلومة معروفة للصحابة، ولم يخف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم شيء ظهر أمام أصحابه أو كان يباشره مع زوجاته، فكان ما يعرفه أصحابه عنه يبلغون به، وما كان يعرفه زوجاته أمهات المؤمنين في بيته كانوا يخبرون به، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم معروفا لدى العامة والخاصة، لدى الجميع. لا يجهل أحد النبي عليه الصلاة والسلام إن أراد أن يتعرف على شخصيته، عمره، جارته، أسفاره، زوجاته، أولاده، كيف كان يتعامل مع الناس على اختلاف أصنافهم وأشكالهم وألوانهم وما إلى ذلك، مما أفردنا الحديث عنه في لقائنا الماضي مع حضراتكم. لكن الحقيقة لم نكن قد استوفينا الكلام كاملا، كانت الحلقة ضيقة وكان الوقت المتاح وقتها قليلا، فأردنا أن نتكلم أكثر وأكثر عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلت إن كثيرين يجهلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، بل قد نجد من المسلمين أنفسهم من لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، فكان يقتضي أن نفرد الحديث بصورة أوسع وأن نتكلم عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من وجهة القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى عليه، وهذه شهادة من الله له. ربنا سبحانه وتعالى يقول لكن

ونتعرف أيضا على بعض النظرات التي خلى أصحابها من الحقد الدفين ومن التعصب الأعمى، ونظروا إلى الأمور بموضوعية دون تحامل من هنا أو من هناك. تعالوا بنا لنعيش مع القرآن الكريم في بعض ما أشار إليه في مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كرم نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره ليكون رسولا. قال ربنا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال ربنا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول. هذا من مقال الله، منافقون يقولون إنك لرسول والله يعلم. مسألة إذن شهادة من الله أنه قد اختار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليكون مبلغا عن الله ما أمر به إلى الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لم يختلق النبي صلى الله عليه وسلم من عنده شيئا، ولم يتقول على الله شيئا، والله عز وجل يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. زي ما بياخدوا أعزكم الله إيد الذي يراد قتله من يمينه ويضربونه ضربة يقطعون بها رقبته. ربنا سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا ولا حتى رسوله، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو اختلق وادعى علينا شيئا لم نقله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن هذا الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رسالة من الله إليه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أيده الله تعالى بهذه المعجزة، وهي معجزة باقية ما بقي الدهر. لا يستطيع أحد بنص القرآن الكريم أن يأتي بمثلها أو ببعضها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه أعظم معجزة أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخرست ألسنة المتكلمين، ووقف العرب المشهورون بالبراعة في الكلام والجزالة في الألفاظ وقفوا عاجزين عن المقاومة. بل قال قائلهم: لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. إذن الله سبحانه وتعالى اختار رسوله صلى الله عليه وسلم واصطفاه ليكون مبلغا عن الله تعالى رسالته إلى العالم. هناك في هذا المقام أشياء نتعلم منها أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. الله كان يبعث كل رسول إلى قومه خاصة، سيدنا عيسى ورسولا إلى بني إسرائيل، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله بأن جعله مرسلا إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم. أيضا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام على الله أنه كان ينادي كل نبي باسمه: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قوم، يعني يا نوح بسلام منا وبركات عليك مثلا. وينادي الله تعالى الأنبياء بأسمائهم، فلما نادى النبي عليه الصلاة والسلام كان يناديه قائلا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول.

يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، فلم يناديه باسمه وإنما ناداه بوصفه صلى الله عليه وسلم. كذلك من كرامة هذا النبي على الله، على الله سبحانه وتعالى، أنه كان إذا ذكر الأنبياء يذكر الواحد منهم بأشياء تميز بها. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فتجد حديث القرآن الكريم عن الأنبياء يتناول صفات برزوا فيها وأخلاقيات كانوا يتميزون بها. لكن عندما أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، فزكاه كله، لم يبرز جانبا واحدا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف في القرآن الكريم بما أنزل الله فيه بالتزكية في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وضربنا أمثلة، قلنا زكى الله في سورة النجم والنجم: إذا ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى عقله، وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكى وحيه إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه علمه شديد القوى، وزكى بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى صدره ألم نشرح لك صدرك، وزكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه مما تميز بها، أو مما تفضل الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره القرآن. أيضا الله سبحانه وتعالى رفع ذكره، قال: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. يقول قتادة رضي الله عنه: رفع الله ذكره فلا يخطب خطيب، ولا يتشهد متشهد، ولا يقول أحد أشهد أن لا إله إلا الله إلا وضم إلى جوارها وأن محمد رسول الله. فرفع الله ذكره، لا يرفع إنسان الأذان في أي بقعة من بقاع الأرض يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وفي لحظتها يقرنها بلفظ أشهد أن محمد رسول الله. وللعلم فإن هذه الكلمة، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، التي يصدح بها المؤذنون في أنحاء الدنيا لا تخلو دقيقة في حياتنا من أن يكون فيها إنسان يرفع الأذان. هذا يرفع الفجر، وهذا يرفع الظهر، وهذا يرفع المغرب، وهذا يرفع العشاء، والأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة، فتجد هنا ظهر وهنا عصر وهنا مغرب وهنا عشاء، بعد دقيقة بعد اثنين بعد ثلاثة، فروق التوقيت تجعل الناس في كل لحظة تؤذن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي كل هذا يقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. كما يقول سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. من بين ما قاله سيدنا عمر، وكله في القرآن الكريم أو إشارات، يعني وهو يرثي النبي صلى الله عليه وسلم، أو وهو يرثي النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من قدرك عند الله أن أرسلك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم، أرسلك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أخبرك الله بالذنب حتى أخبرك قبلها بالعفو، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله،
لقد بلغ من قدرك عند الله أن أهل النار يودون أن لو أطاعوك وهم بين طبقات النار يعذبون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا. لكنك قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد بلغ من كرامتك عند الله أن كنت تخطبنا على جذع فلما كثر الناس واتخذت منبرا حن الجزع إليك حتى أتيت إليه ووضعت يدك عليه فسكن وأمتك أحق بالحنين إليك يا رسول الله. ملاحظات لاحظها سيدنا عمر من خلال ما فضل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في كتابه رد على كل من اتهم النبي عليه الصلاة والسلام باتهام. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. الله رد على هذا ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. حين قال الكفار لست مرسلا قال الله يا أيها النبي إنا أرسلناك. حين قال الكفار عنه إنه أبتر لا يعيش له أولاد قال الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. وقال ربنا إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. وقد حدث. ما أخذ أحد في طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا ينال منه أو يسب أو يعترض طريقه إلا وانتقم الله تبارك وتعالى منه في العاجلة قبل الآجلة. إن شانئك هو الأبتر هو المقطوع الذكر. تبت يدا أبي لهب وتب حين قال تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا. الله عز وجل انتقم له وقال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله سيصلى نارا ذات لهب. الذين وقفوا ضده صلى الله عليه وسلم وعارضوا دعوته كأبي جهل وأمثاله حدث أنهم قتلوا في بدر ووقف النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم يخاطبهم وهم قتلى. يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقالوا يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ صاروا جيفا. أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يحيرون جوابا لا يستطيعون الجواب. الشاهد أن ربنا تبارك وتعالى دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم أمام كل من حاول النيل منه أو التشهير به أو الإيقاع والإيذاء له صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ في كتاب الله من كرامة الله على نبيه نقرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته الله والملأ الأعلى من الملائكة يصلون فعل مضارع يفيد الاستمرار يصلون على النبي ويأمرنا ربنا أن نشارك هؤلاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنعطر ألسنتنا بالثناء عليه ونقول صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله أن الله قال له إنا أعطيناك الكوثر
والكوثر قالوا هو الخير الكثير، ومنه من هذا الخير نهر في الجنة. ولم يقل الله تعالى له إنا سنعطيك، إنا سنعطيك، إنما قال إنا أعطيناك باللفظ الماضي لتحقق الوقوع، لأن الله لا يخلف الميعاد، فقال إنا أعطيناك الكوثر. فمن ثم فإن أوجه مدح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وثنائه عليه كثيرة لا حصر لها، كثيرة جدا في كتاب الله وفيما بين أيدينا من آيات الله تبارك وتعالى. أذكر لحضراتكم ما قاله بعض العلماء، وهو كلام شامل، كلام يعني كثير يحتاج منا إلى أن نتأمله. يقول القاضي عياض، ألف كتابا اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول في هذا الكتاب: ما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه خصال الخير كلها؟ اجتمعت فيه خصال الخير كلها، مما لا يحصيه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. إيه بقى؟ إيه اللي أعطى ربنا للرسول؟ اسمع: النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء وسيادة ولد آدم والرحمة للعالمين وشرح الصدور ورفع الذكر والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة وصلاة الله تعالى والملائكة عليه ووضع الإصر والأغلال عن الخلق ببعثه ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى والعصمة من الناس إلى ما لا يحصيه عد ولا يحيط بعلمه إلا الله تعالى، إضافة إلى ما أعد الله له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول وتحار دون إدراكها الأفهام. هذا كلام القاضي عياض اليحصبي في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وقد جمع فيه كثيرا مما فضل الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله العهد على كل الأنبياء بالإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت الإشارة إليه فيما هو معروف من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل. قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هكذا نتعلم من مجموع هذه الأقوال التي أوردنا جانبا منها في كتاب الله تبارك وتعالى كيف أن الله رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى منزلته وجعله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. هذا كلام الله، وهو قاطع لكل كلام، وهو يغني عما سواه ولا يغني سواه عنه. لكننا مع ذلك سنورد بعضا من الأقوال التي من خلالها نرى كيف كان ينظر المعاصرون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أعدائه أو من أصدقائه. ونبدأ بالأعداء، لأنه كما يقولون الحق ما شهدت به الأعداء. أتى إلى
بلادي الروم تجار من العرب، تجار من العرب. في هذه الأثناء ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام، فطلب من يأتي من العرب ليترجم له هذا الكلام ويتعرف من خلال هؤلاء العرب ما هي نظرتهم إلى هذا النبي الذي أرسل إليه الكتاب، تعرف عليه. وأجلس أبا سفيان سيد قريش في هذا الحين، أجلسه وأجلس من حوله الآخرين العرب الذين كانوا معه، وطلب منهم إذا كذب في شيء أن يردوه، وبدأ يطرح أسئلة، بدأ يطرح أسئلة كيف نسبه فيه. يقول هو فينا ذو نسب، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. قال هل كان يغدر؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ فقال لا. فقراء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ قال بل فقراؤهم. قال يزيدون أم يكثرون؟ قال يزيدون. ظلت الأسئلة تطرح بهذا الشكل. ثم والذي أود أن يعني نضع أيدينا عليه هذا الكلام الذي يقول واحد لم يكن قد أسلم بعد، أبو سفيان بن حرب لم يكن قد أسلم، فبدأ هرقل يقول سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قومها، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قلت لك هل كان يغدر؟ فقلت لا، وهكذا الأنبياء لا تغدر. سألتك هل من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لعله رجل يطلب ملك آبائي. سألتك فقراء الناس يتبعونه أم ضعف أم أغنياؤهم؟ فقلت فقراؤهم، وهكذا هم أتباع الأنبياء في كل زمان. سألتك هل يزيدون أم يقلون؟ فقلت بل يزيدون. وهكذا بشاشة الإيمان، أو هكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. إلى آخر هذه الأسئلة التي وردت في صحيح البخاري في أول صفحاته مباشرة في كتاب بدء الوحي. بدء الوحي هنجد أول حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، وبعد كده بنجد هذا الحديث بطوله على النحو الذي ذكرته الآن. فهرق وصل إلى معلومة في الآخر، قال لئن كنت كما قلت فلا يملكن موضع قدمي هاتين، لا يملكن موضع قدمي هاتين، ووددت لو أني كنت عنده حتى أغسل عن قدمي. هذه شهادة من أعداء لم يصلوا إلى الإسلام بعد، لم يصلوا إلى الإسلام بعد. سيدنا عبد الله بن سلام وهو من زعماء اليهود قبل أن يسلم يقول رأيت الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينجفلون إليه، فكنت في من انجفل، في من ورد عليه. قال فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان فيما قال وقتها أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اليهود كانوا يعلمون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث من الله، حتى كانوا يتخاطبون فيما بينهم هو قل نعم هو والله يسجل هذا في كتابه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أول بيان أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع القرشيين، أول بيان ماذا قال فيه؟ نادى
على الصفا فقالوا هذا محمد ينادي، فذهبوا إليه قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا. انظروا إلى الشهادة، الشهادة التي يشهد بها أعداؤه قبل أن يعلموا عنه شيئا، ما جربنا عليك كذبا قط. وحين اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه، إن اختلفوا قالوا نحتكم إلى أول داخل، فكان أول من دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا الأمين رضينا حكمه. حتى وحين اختلفوا معه ولم يؤمنوا به لم يأتمنوا أحدا على أماناتهم ليودعوها عنده إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أبقى نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب ليرد الأمانات إلى أهلها رغم اختلافهم معه. فكان هؤلاء يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة هي الصلف الغرور، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. وفي القرآن الكريم ورد أن أبا جهل قال كنا نحن وبنو هاشم كفرسي رهان حتى قالوا منا نبي، والله لن نؤمن حتى يكون منا نبي. القرآن سجل لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قال الله الله أعلم حيث يجعله رسالته. المسألة إذن دخلت في إطار عناد وجحود وإصرار على الباطل من هؤلاء، لكن من داخلهم ما كانوا يستطيعون أن يشيروا بإشارة من قريب أو من بعيد إلى شيء يقدح في كرامة ومنزلة ومكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا انتقلنا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاصروا وعايشوا ورأوه وافتدوه بآبائهم وأمهاتهم، ستجد كثيرا من الروايات وكثيرا من المواقف لا حصر لها ولا عدد. نضرب بعض الأمثلة. أبو سفيان بن حرب يقول والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. الكلام ده قالوا إمتى؟ قالوا إن خبيب بن عدي أخذ أسيرا فكان سيقتل، فسئل أتحب أنك الآن سالم في أهلك وأن محمدا في مكانك؟ فقال والله ما أحب أن أكون في مكاني سالما وأن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، أن يشاك الرسول صلى الله عليه وسلم بشوكة، لا أحب هذا حتى ولو كان في ذلك أن أفديه بنفسي ومالي. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حرب كانت ابنته السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة السيدة أمها من أمهات المؤمنين، كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتفاوض معه في أمر ما، أخذت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأبت أن يقعد على هذا الفراش أبوها، فقال والله يا ابنتي لقد أصابك بعد شر، لا أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك امرؤ مشرك لا يحل لك أن تجلس عليه. هذا من حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود الثقفي كان وافد قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتفاوض في صلح الحديبية، جاء إلى قومه وقال أي قوم
لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة حين يستشارون في أموالهم في أنفسهم في أي شيء يضعون كل هذا تحت تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد بن معاذ في غزوة بدر قال هذه أموالنا بين يديك وهذه نفوسنا بين يديك اصنع فيها ما تشاء، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا واحد، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فامض لما أمرك الله به لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. كان البعض يشق عليه أنه سيموت ولن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة شاقة عليهم، تعودوا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه والحديث إليه والاستفادة من معينه الذي لا ينضب صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يشق عليهم. حتى جاء رجل ذات يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. يقول معاذ بن جبل، يقول سيدنا أنس بن مالك فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ماذا قال أعددت لها؟ ماذا أعددت؟ قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة إلا أني أحب الله ورسوله. قال أبشر فأنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعمله. سيدنا بلال حين حضرته الوفاة كان يقول واطرباه، بنت تبكي وتقول واكرباه، وهو يسعد ويقول واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. في غزوة اليرموك، في معركة اليرموك، بعض الذين استعدوا لدخول المعركة جاء إلى القائد وقال له إني سأدخل المعركة غدا ولعلنا لا نلتقي، فهل من شيء تحب أن تبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أقرئ رسول الله مني السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حق. أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حق. حقيقة مواقف الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة جدا، وكلها تنم عن تقدير وتعظيم وإجلال لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن أمام شخصية زكاها الله تبارك وتعالى وشهد لها الأعداء في حينها بما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من خلق كريم، وكل الذين عاندوا وعارضوا ووقفوا ضده انتقم الله تعالى منه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون فسوف يعلمون إلى أي مصير سيصيرون وإلى أي نهاية سيصيرون. إذن هذا ما قاله الله عن رسوله وما قاله أعداؤه في حينه وما قال أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. بنقول أيضا شهادة من بعض المعاصرين من الناس اللي يعني يعتبروا في قمة الفكر العالمي، مش هنقول بقى صحفي في جريدة بالدنمارك ولا في هنا ولا هناك، نحن نتكلم على لسان مفكرين عالميين تغترف الدنيا كلها من معينهم وتقر بفضلهم وتقرأ مؤلفاتهم. واحد من هؤلاء اسمه توماس كارليل. توماس كارليل الفيلسوف الإنجليزي
يعني يقال إن هو أكبر عقل ولدته الأمة الإنجليزية بعد شكسبير. بيقول إيه توماس كارليل؟ بيقول أي شيء أكبر دلالة على صدق من يدعي لك أنه بناء ماهر من أن يبني فعلا بيديه دارا تقاوم العوادي أكثر من 1200 عام. يا طبعا النهاردة 1400، وبيكلم تاريخ قديم شوية. أي شيء أكبر دلالة على صدق من يدعي أنه بناء ماهر من أن يبني لك فعلا بيديه دارا تقاوم العوادي أكثر من 1200 عام، وهي تسع يقول نحو 200 مليون. أيامها 200 مليون من الأنفس، الآن صار المسلمون 1.5 مليار. من أن يؤسس كذلك لا شيء أكبر دلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يؤسس ديانة يجد فيها المسلمون غذاءهم الروحي وتقاوم عوامل التحليل في مدى أكثر من 12 قرنا، يبقى 14 قرن. فمحمد عليه الصلاة والسلام والذي قال إنه رسول الله وبرهن على صدق قوله بدين نشره في الناس أخذه مئات الملايين ومضت عليهم في ذلك قرون طويلة، وهم يحبون دينهم هذا ويتحمسون له أكبر تحمس، فماذا يراد من الأدلة على نبوته بعد ذلك؟ هذا توماس كارليل. ويقول أيضا هل رأيتم قط معشر الناس، هل رأيتم قط، يقول لي الناس كده بخطبهم، هل رأيتم قط معشر الناس أن رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دينا وينشره؟ عجب والله، إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب. وعلى ذلك فلسنا نعد محمدا قط رجلا كاذبا متصنعا يتذرع بالحيل والوسائل لبغيته أو يطمح إلى درجة ملك أو غير ذلك من الحقائر والصغائر، وما الرسالة التي أداها إلا كانت حقا صريحا، وما كانت كلمته إلا صوتا صادقا من عالم الغيب الذي يجهله الناس. كلا، ما محمد عليه السلام بالكاذب ولا الملفق، وإنما هو قطعة من الحياة قد تقطر منها أو قد تفطر منها قلب الطبيعة، فإذا هو شهاب قد أضاء العالم أجمع، وذلك أمر الله. والكلام كثير، يعني أنا معي شهادات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شهادات كثيرة جدا، كتاب بالكامل محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه وكتابه، كتاب بهذا العنوان. وكذلك ألف دكتور عماد الدين خليل كتابا اسمه قالوا عن الإسلام، قالوا عن الإسلام، أورد فيه أقوال الغربيين ممن أسلم وممن بقي على حاله من غير إسلام، أقوال هؤلاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوالهم في القرآن وأقوالهم في الوحي وما إلى ذلك مما يمكن الرجوع إليه في حينه. إذن أيها الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم ليس شخصا مجهول الهوية، ليس مغمورا، ليس بعيدا عمن أراد أن يتعرف عليه أن يصل إلى مصادر المعرفة، القرآن والسنة والتاريخ وما إلى ذلك، ويقرأ هذه الأمثلة وهذه الكلمات ليصل من خلالها إلى معرفة قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أيها الإخوة الكرام أن نهتم بتدريس السيرة النبوية للمسلمين عموما، وبخاصة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. داعية إلى الله لن يجد منهلا عذبا صافي المورد يمكن أن يقدمه للناس ويستطيع من خلاله أن يربي المجتمع كما يقدم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. ومما يذكر في هذا المقام أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. لاحظ معي، السورة من القرآن مطلوب أن يحفظها أبناؤنا، نفس المعنى مطلوب منا أن نعلم أبناءنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولعلنا نذكر بهذه المناسبة أننا قلنا من قبل الإنسان يذهب إلى مصلحة يحتاج إلى وثيقة معينة فيقولون لا نقبل إلا الأصل نحتاج أصل فإذا قابلوا الصورة يقول لك صورة طبق الأصل وبعدين الصورة الأولى واضحة تيجي صورة تانية بعديها بكربون تاني أقل وضوحا ثم أقل وضوحا ثم أقل وضوحا إلى أن تنمحي الصورة تماما وهذا المثل نقوله باعتبار أن الأصل عندنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فالأصل الذي نعتمد عليه ونسير خلفه ونتبع نهجه إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم السيرة النبوية هي التجسيد الحي هي التطبيق الواقعي العملي احنا بنقرأ القرآن لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن فكان قرآنا يمشي بين الناس تجسد الإسلام كنموذج حي واقعي عملي في حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعض السلف الصالح أيضا من الصحابة علمنا ضرورة أن نهتم بالسيرة وقال إنها تراث أجدادكم ما معناه ليس تراث بمعنى ليس تراثا بمعنى أنه تاريخ عفى عليه الزمن وإنما هو الحياة المتجددة الدفاقة التي ما إن يمتد مسلم إليها لينهل من معينها ويغترف من نهرها الفياض فسيجد الخير كله بين يديه في حياة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الإخوة الدعاء بارك الله في جهودكم وشكر الله تبارك وتعالى جهدكم أن تعطوا للسيرة النبوية حقها في أنفسكم وفي دعوتكم إلى الآخرين وبالأسلوب الذي نتحدث عن الأسلوب العملي التطبيقي ليس التاريخي الذي يورد الأحداث مجردة من فقهياتها ودروسها المستفادة وعبرها وعظاتها لا إنما ينبغي أن يكون مصحوبا دائما الحدث لما يستفاد منه من عبرة وعظة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير وأن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وأن يحشرنا في زمرته ويتوفانا على ملته وأن يرزقنا حبه وأن يجمعنا به كما أمنا به ولم نره آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك شر

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: لليلة السادسة على التوالي إيران تستهدف الكويت والبحرين وقطر بعد غارات أمريكية استهدفت مطارا إيرانيا وستة جسور ومحطة للسكك الحديدية، وواشنطن تتحدث عن انقسام داخل القيادة الإيرانية. المديرة التنفيذية لتيلسترا تعرب عن أسفها للعطل الذي طرأ الأسبوع الماضي على شبكة اتصالاتها، وتتعهد بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في أسبابه. ترامب يتهم الصين بأكبر اختراق لبياناتها في التاريخ

0: للسكك الحديدية وبرجا للاتصالات في مدينة بندر عباس الساحلية، إضافة إلى 6 جسور في محافظة هرمزجان القريبة من مضيق هرمز. وفي موازاة السخونة الميدانية، أعلن البيت الأبيض أن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن السبب وراء أحدث الهجمات التي وقعت على مدى الأيام القليلة الماضية هو أن إيران انتهكت مذكرة التفاهم المبرمة معها، وأضافت أن قادة إيران منقسمون فيما بينهم.
1: Elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal, and then other elements who are not so maybe willing to make a deal, shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals.
0: على صعيد آخر، أعلنت السلطات السورية أمس إحباطها لمحاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة، من بينها صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة عبر الحدود مع العراق. قالت أنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان. ونفى الحزب الذي يكرر أن لا وجود أو نشاط له في سوريا منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد أي علاقة له بالشحنة المضبوطة. وأعلنت السلطات العراقية من جهتها تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع بالكامل، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة السورية العراقية. أعربت المديرة التنفيذية لشركة تيلسترا فيكي بريدي اليوم عن أسفها للعطل الذي طرأ الأسبوع الماضي على خدمات شبكة اتصالات الشركة، مما أثر على قدرة ملايين الأشخاص على إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال واستقبال رسائل نصية والوصول إلى حساباتهم المصرفية وحتى الوصول إلى رقم الطوارئ 000. وفي إفادة أدلت بها أمام لجنة تحقيق برلمانية، أكدت بريدي اليوم أن الشركة تقوم بما في وسعها للحيلولة دون تكرر حصول العطل، مشيرة إلى إجراء تحقيق مفصل لتحديد أسبابه، ومتعهدة بإطلاع لجنة التحقيق والرأي العام على النتائج.
2: We have commissioned an external expert investigation to test our findings, and I commit to providing the final findings of this investigation to the committee when it is complete. Last week, Telstra let Australians down. We let our customers down. We let the community down. And we fell short of what people rightly expect from us. For this, I am deeply sorry.
0: قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أن ابنتها لي مؤهلة لقيادة الحزب من بعدها، ولكنها شددت أن عليها أولا أن تثبت جدارتها لشغل هذا المنصب أمام أعضاء الحزب وأمام الرأي العام. قال مفوض شرطة فيكتوريا مايك بوش أنه يسعى لمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لمكافحة انتشار الفساد في قطاع البناء في الولاية. وقال أعضاء في فرقة عمل خاصة شكلتها الشرطة للتحقيق في مزاعم عن تسلل الجريمة المنظمة إلى برنامج حكومي ضخم للبنى التحتية بقيمة 100 مليار دولار، أنهم يواجهون مصاعب قانونية وتشريعية تحد من قدرتهم على التحقيق دون وجود شهود. وقال بوش أنه يجري محادثات مع حكومة فيكتوريا لإجراء بعض التعديلات على القوانين.
3: There are various, and we're very happy to provide the detail at some point, but they, you know, they focus on unexplained wealth, more powers to track money, to intercept communications, etc., etc.
0: في كلمة متلفزة إلى الأمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيرفع السرية عن وثائق استخباراتية تم التكتم عليها لسنوات وتظهر نقاط ضعف صادمة في نظام الانتخابات الأمريكي. واتهم ترامب الصين بالقيام بموضوع

0: صفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ قبل انتخابات عام 2020 الرئاسية، ما أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي. وقال أن الصين ودول معادية أخرى حاولت العبث بالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة، واتهم ترامب عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بإخفاء المعلومات المتعلقة بجهود الصين للتلاعب بالرأي العام الأمريكي لجعله يخسر انتخابات عام 2020. ودعا ترامب أيضا في كلمته إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات الذي ألقاه في وقت الذروة، ملمحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات. في أخبار الرياضة، بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم بيلي خلال فوز البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم عام 1958 في مزاد علني بنيويورك أمس مقابل 4,900,000 دولار حسب ما أعلنت دار سوثبيز للمزادات. وسجل بيلي الذي كان يبلغ حينها 17 من عمره هدفين من أهداف البرازيل الخمسة في مرمى السويد لتنتهي المباراة بنتيجة 5-2، وذلك بعد فوز البرازيل في نصف النهائي على فرنسا بنفس النتيجة. وكان بيلي قد أهدى القميص لزميله وصديقه ديدا، وبقي القميص في حوزة عائلة ديدا لعقود قبل أن يعرض في متحف، ثم عرض في مزاد علني للمرة الأولى عام 2004 بسعر لم يكشف عنه حينها، وببيعه أمس بعد 10 عروض من 5 مزايدين لمشتر مجهول أصبح القميص ثاني أغلى قميص في العالم وفقا لما ذكرته دار سوثبيز. ولا يزال الرقم القياسي البالغ 9,300,000 دولار مسجلا باسم قميص الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي ارتداه في 22 من حزيران يونيو 1986 في مكسيكو سيتي خلال المباراة الأسطورية ضد إنجلترا في الدور ربع النهائي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا في أديلايد مشمس 18 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبرت أمطار متفرقة 15، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 18 درجة، ملبون غائم جزئيا 16، سيدني أمطار متفرقة 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد، شكرا لإصغائكم.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نور الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

0: آمين.
1: أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذلل ويتسول.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، ووجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم عالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقة.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أولى حلقات صفوة الصفوة. سيدي بداية نقف عند عنوان هذا البرنامج، كعادتنا دائما لابد من حلقة تمهيدية أو توطئة. صفوة الصفوة ماذا تعني؟
1: رب الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام.
1: أما بعد، الله يصطفي من يعني هو الذي يصطفي
2: الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. يعني ليس أنا ولست أنت، وإنما هو الله الذي يصطفي.
2: نعم.
1: سبحانه. لما وصف البعض بأنهم المصطفين الأخيار، يبقى الاصطفاء من الله،
2: من عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يبقى اصطفاء من الله.
2: ونعم بالله.
1: إذن قضية الاصطفاء هذه ليست من البشر، فالله اصطفى من بعض الناس أو من بعض الخلق ملائكة، واصطفى من بعض الناس أناسا. يعني في جماعة نستطيع أن نسميهم الصفوة. من هم؟ الذين اصطفاهم الله عز وجل.
2: لا.
1: الذين سبقت لهم من الله الحسنى. أما إذا تحدثنا عن صفوة الصفوة، فهي المجموعة المنتقاة المختارة من الصفوة.
2: نعم.
1: ولا نستطيع أن نصف هؤلاء أو نقول من هؤلاء إلا أن يكونوا أنبياء الله ورسوله في الدرجة الأولى.
2: نعم.
1: في المقام الأول نحن عندنا صفوة الصفوة، طائفة المختارة المصطفى من المصطفين.
2: نعم.
1: يعني الـ يعني الذين وقع عليهم الرضا الرباني،
2: الاختيار الإلهي.
1: فهؤلاء وضع الله فيهم ملكات، بحيث أنه لما اصطفاهم سبحان الله جاء الاصطفاء موافقا للملكات.
2: يعني هو لم يجهزهم بداية مثلا؟
1: لا جهزهم.
2: أم هم جهزوا أنفسهم؟
1: لا الله جهزهم، لأن طيب يعني عطاء رباني،
2: فيها منحة من الله عز وجل،
1: عطاء رباني.
2: طب على هذا يقاس عليهم أفاعيل وأقوال البشر على الأنبياء مثلا؟
1: لا هم القدوة. يعني إذا نحن قلنا من قبل أن هناك موازين للأعمال وموازين للأفعال وموازين للأشياء.
2: نعم.
1: تمام؟
2: صحيح.
1: هم ميزان البشرية في أنقى نقائها الفطري الذي أهبط الله بها آدم على هذه الأرض.
2: طب هل لنا أن نسأل لما اصطفى الله تبارك وتعالى هذه الطائفة تحديدا؟
1: لا هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقال ربنا أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا، إذا قسمنا في الأزل
2: من عند الله عز وجل،
1: الذي قسم الله عز وجل. فأعطى بما قسم من ضمن ما قسمه هذه الملكات الاصطفائية التي جعلتهم مصطفين أخيار. فبالتالي نحن نريد أن نتحدث عن هذه الطائفة، كيف تكون أو كيف نكون نحن وفق منهجهم، لأنهم هم القدوة وهم الأسوة.
2: يعني إذا قلنا لأحد الآن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كذا، يقول هذا نبي.
1: جميل.
2: لا أقوى على فعل ما يفعله النبي.
1: لا، النبي له خصائص، والنبي قدوة لنا في أفعال يجب أن نفعلها. الخصائص الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ فإذا فرغت فانصب. يعني إيه؟ يعني إذا فرغت من العبادة فانصب مرة أخرى لعبادة تالية. أما أنت أيها البشر العادي أو يا الإنسان العادي، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أنتم مساكين لغاية كده كويس. يعني اتقوا الله إيه ما استطعتم. ده قدركم. لكن اتقوا الله حق تقاته، هذه تقال للصحابة، هذه تقال للتابعين بخير القرون، القرون الثلاثة الأولى. أما نحن إذا قضيت الصلاة فانتشروا. الله عز وجل يعلم الآن، علم أن فيكم ضعفا. بعد ما كان الواحد بعشرة راح حد مية، بعد ما كان إن كان يكون منكم ما يغلب ألفا، الآن إن كان مية يغلب مئتين.
2: صحيح.
1: الآن السبعمائة ما يغلب واحد.
2: صح.
1: يعني إذا
2: هانت
1: بالضبط كده
2: تغيرت الموازين.
1: فبه بهذا المنطق يعني نحن نريد في صفوة الصفوة النجلية هذا العبق العظيم، وهذا يعني هذا الوضوح الجلي في أن يكون العبد عبدا لله عز وجل، تظهر فيه صفات العبودية المحضة، وتظهر فيه أخلاقيات يعني التوحيد لله سبحانه وتعالى. ونحن لما نفتقد القدوات، عندنا قدوات ثابتة لا تقل لا تنتقص على مر التاريخ، ألا وهم أنبياء الله الذين ختموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نجلي للكبير وللصغير، للرجل وللمرأة، للشباب والفتيات، لأبنائنا وبناتنا، نحن نريد هؤلاء قدوة. من هم؟ قد لا نعرف عنهم الكثير، نريد أن نجلي بعضا من جوانب حياتهم، وماذا صنعوا بأخوانهم، وكيف تنصرع أحوال الأمم إذا استقاموا مع هؤلاء القدوة وهؤلاء صفة الصف. هذا ما نريد يعني في هذا البرنامج.
2: زي يعني إذن هو نوع من قصص الأنبياء،
1: هو نوع من قصص الأنبياء من بعد ثالث إذا جاز التعبير،
2: وهو
1: يعني النبي أو الرسول يبعث إلى قوم.
2: نعم.
1: هؤلاء القوم لهم مصائب ومشكلات.
2: تمام. يعني صحيح. آفات.
1: آفات. تمام. هذا النبي وهذا الرسول جاء إلى قوم مرضى وهو طبيب، كيف عالج قضاياهم؟ كيف عالج مشكلاتهم؟ كيف أبعدهم عن الحرام وقربهم من الحلال؟ كيف يعني أوصلهم من أمة تائهة أو شعب ضائع أو شعب ضال إلى شعب يعني مهتدي؟ فإسقاطا لهذا الأمر على واقعنا المر، نحن أمة تاهت منذ سنوات أو منذ عقود طويلة وما عادت بعد. طيب، قدوتنا رسل الله الذين يمثلهم خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما نجلي بعضا من تاريخ هؤلاء في ومضات معينة تسقط على الواقع لتعالج آفات الأمة، أكيد إن شاء الله يعني سوف يترك البرنامج أثرا طيبا في الناس. فلسنا بصدد سرد قصصي، وإن كنا بعض الأحيان سوف نضطر إلى سرد يعني قصص معين سوف نلتزم فيه بكتاب الله عز وجل، وليس مما قال المفسرون أو
2: الإسرائيليات
1: أو لا لا لا, لا أو المدخول في القصص أو الآراء أو
2: نعتمد على كثرة النقول الغير محققة.
1: لابد أن نأتي إلى النقل الحقيقي وهو كتاب الله وما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة التي تريد أن من
2: مصدر يعني هنا نرصد الآفات التي نزل أو بعث الرسول لعلاجها.
1: تمام. تمام.
2: ونسقطها على الواقع. ثم نرى منهج الرسول.
1: هل لنا في مثل هذه الآفة آفة مثيرة لها
2: في هذا العصر؟
1: مثلا إذا كان نوح بعث إلى قوم فيهم كذا وكذا، وشعيب بعث إلى قوم فيهم كذا وكذا، هل يا ترى هذه الصفات موجودة في مجتمعنا؟ فإن كانت موجودة كيف عالجها نبي الله نوح؟ كيف عالجها رسول الله شعيب؟ إذن بهذا المنطق نستطيع أن نعالج أمور مشكلاتنا وحياتنا في قضية يعني ابن نوح هذا أليس له ملايين من أمثاله؟
2: صحيح. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع
1: إذا خلص قضية يا بني أغلق التلفاز، لا يا بني لا داعي لا تؤخر الصلاة، لا يا بني ذاكر دروسك بجد، لا ابن نوح بس بصورة مصغرة. فماذا صنعنا؟
2: العصيان.
1: فنحن نريد أن نواكب يعني من القصص القرآني عن طريق هؤلاء الصفوة كيف عالجوا هذه المشكلات وكيف نعالج نحن مشكلاتنا، حتى نخرج إن شاء الله في نهاية البرنامج بمجموعة من الفوائد ندعو الله أن تصل بإذن الله.
2: بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه الحلقة التي قلنا أنها بمثابة توطيع لهذا البرنامج صفوة الصفوة، يعني لنا أن نعرج على الأمهات المؤمنين وعلى الصحابة وعلى التابعين ممن تأثروا واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه.
1: ما هؤلاء هم الصفوة. يعني إذا كان الأنبياء والرسل هم صفوة الصفوة، فعندنا الصفوة.
2: نعم.
1: أمهات المؤمنين، الصحابة، التابعين. يعني
2: نخرج البرنامج في مجموعة أجزاء إن شاء الله.
1: آثر على أنه قد يطول يعني إن شاء الله. يعني
2: الأنبياء والرسل ثم أمهات المؤمنين
1: والصحابة وبعدين جيل التابعين وبعدين جيل تابع التابعين. ثم نأتي بعد ذلك لجيل العلماء الأفذاذ والذين تركوا بصمات في حياة الأمة، وقد تكون بعض هذه القمم منسية لدينا. نريد في هذه الفرصة أن ننبه الغافل على مسألة هؤلاء هم قدوتنا، هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه.
2: نعم.
1: نحن في حالة من التيه، فإن أردنا أن ننتبه وأن نستقيم وأن نستعيد شرف الأمة وعزها المفقود، فما علينا إلا أن نقتبس من صفوة الصفوة.
2: جيد، بارك الله فيكم وأحسن الله عليك. سيدي، القرآن الكريم يقول في آياته: منهم من قصصنا عليك ومنهم
1: من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. نعم.
2: جيد، بارك الله فيكم، صدق الله العظيم. لماذا هذه الآية، ولماذا من قص الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد بقصص الأنبياء في القرآن الكريم وضرب الذكر صفحا عن الآخرين؟ لماذا كم نبي وكم رسول بداية مذكور
1: في القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، قال الأنبياء في روايتين:
2: نعم.
1: 324 و 300,000.
2: كم؟
1: 324,000.
2: 24,000
1: نبي.
2: الأنبياء
1: ورواية
2: الله
1: 24,100,000.
2: 124,000
1: هذا العدد
2: عجيب.
1: وأصل تاريخ الإنسان ضارب في الحياة. ولكن الرسل الذين ذكروا في القرآن 25.
2: يعني هذا تفسير الآية: منهم من قصصنا عليك
1: ومنهم من نقصص عليك. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم
2: 25 بالنسبة ل 124,000 رقم لا يذكر.
1: هؤلاء الذين خص يعني، ولذلك يبعث لما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد.
2: يا لطيف.
1: ثم أرى سوادا عدد ضخم يعني، فأقول: يا رب هؤلاء أمتي، يكون هذه أمة موسى. ثم أرى سوادا يسد مشرق الشمس ومغربها، أعرفهم غرا محجرين من آثار الوضوء، أقول: هؤلاء أمتي، أعرفهم. فقضية أن رسلا قصصناهم ورسلا لم نقصص عليك، فهؤلاء الذين ضرب الله الذكر صفحا عنهم لأنهم يعني ربما جاءوا إلى قبيلة صغيرة، ربما جاءوا إلى عدد محدود، لكن 25 المذكورين في القرآن هم مثال حي لبقية إخوانهم مما لم يذكر. لأن عظمة القصة القرآنية أنها لا تهتم لا بالأسماء ولا بالزمان ولا بالمكان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه،
2: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى،
1: وصفه بالرجولة، وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. لا نهتم لا بالاسم ولا بالزمان لا في أي وقت. أصحاب الكهف سيكون 7-5 سادسهم كلبهم،
2: العدد ليس مشكلة،
1: ولا الاسم ليس مشكلة،
2: ولا
1: المكان ولا الزمان، لأنه قصص زمان، قصص أبدي.
2: حتى لا يوسف وأخوه أحب إلى، لم يقل أخوه من،
1: لا
2: لا تحدث عن أخيه
1: يعني. أخو خاصة عزيز يعني، ما اسمه، ما هي ما تطلع زليخة ما تطلعش زليخة،
2: المهم الغرض والعبرة من هذه
1: القصص. لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب، ما كان حديثا يفطر.
2: إذا ما أتى به القرآن الكريم
1: هو نحن نوقفون عنده،
2: نحن نقف
1: عنده، وضرب الذكر صفحا أيضا كما ضرب الذكر القرآن الذكر
2: صفحا عن
1: هؤلاء.
2: طب هل لنا أن نفضل بعض الأنبياء والرسل على بعض؟
1: الله يفضل، لكن نحن لا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول،
2: نحن مأمورون،
1: لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون،
2: كل
1: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله،
2: لا نفرق بين أحد من رسله.
1: خلاص.
2: سمعنا وأطعنا،
1: تمام. نحن سمعنا لا نفرق. لا، قال: لا تفضلوني ليلة المعراج عن يونس بن متى وهو في بطن الحوت.
2: ليلة المراج حين ارتقى الى الله
1: الى سدرة المنتهى الى سدرة المنتهى نعم. حيث العوالم الاخرى التي لا يعلم الا الله
2: ونعم.
1: ثم رسوله من بعد نعم. فيما رأى لكن احسن يظن واحد ويشوف يا عم يونس وبطن الحوت ومحمد في سدرة عند سدرة المنتهى لا لا تفضلوني
2: الله,
1: الله. الله. هذا من ادبه صلى الله عليه وسلم
2: وبالتالي نفضل سيدنا موسى مثلا حينما قال له رب واصطنعتك لنفسي
1: ولا
2: تصنع على عيني
1: وانا اخترتك
2: نعم وانا اخترتك ولا تصنع على عيني
1: وكلم الله موسى تكليما
2: نعم نفس القضيه لا نفضل لا نحن لا نفضل
1: نحن لا نفضل ولا نفرق لكن تلك الرسل الله هو الذي يقول
2: نعم
1: فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات الى اخر ما قال رب العباد من الذي فضل هنا
2: الله
1: احنا نحن لا نفضل
2: اذا هنالك مجموعه من الرسل مفضله على بعض بكلام الله عز وجل
1: بكلام الله ومنهم اولو العزم
2: هم ليسوا اولو العزم فقط
1: لا يعني
2: ممن فضل اولو العزم ايضا
1: يعني من اكبر صوره من صور التفضيل
2: اولو العزم
1: اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل الخمسه الكبار هؤلاء لا يدانيهم مستوى
2: من الأنبياء والرسل؟
1: من الأنبياء والرسل
2: من هم؟
1: سيدنا نوح
2: نعم
1: سيدنا إبراهيم
2: نعم
1: سيدنا موسى
2: نعم.
1: سيدنا عيسى سيدنا محمد
2: عليه الصلاة والسلام
1: والعجيب أنا شوف إحنا نوقن ولا نفرق ولا نفضل نؤمن بسيدنا عيسى ونؤمن بسيدنا موسى ومن كفر بنبي فقد كفر والآخرون لا يؤمنون بنبينا ويريدون أن يحاورون تحاورون في إيه؟
2: حوار الأديان
1: ما هناك حوار الأديان ليس هناك ما يسمى حوار الأديان
2: الأديان ما في أديان
1: لا لا لا.
2: لما تعددت الرسل والرسالات
1: والله عز وجل يقول شرع لكم من الدين من هنا إيه فأنتوا عندكم في اللغة بسهولة طبيعية ولا إيه
2: طبيعي
1: طبيعي شرع لكم من الدين
2: ليس الأديان
1: لا بس من الدين
2: ما وصى
1: به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في بعد كلام الله كلام
2: لا
1: ثلاثة خلاص
2: وقال إن الدين عند الله
1: الإسلام بمعناه العام
2: بس
1: القضية إيه يجملها حديث رسول الله صلى الله
2: عليه وسلم
1: شوف في تواضعه الجم
2: نعم
1: إنما مثلي ومثل الأنبياء ورواية مثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسن
2: إلا موضع
1: لبنة فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين يعني ما قال أنا البيت أنا الدار أنا بابها أنا سقفها
2: أنا المختار
1: لا لا لبنة سبحان الله وذلك لما قرأ على الصحابة قضية سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى
2: أولم تؤمن
1: قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلب قال والله كنا أولى بالشك من إبراهيم
2: الله
1: تواضع منه صلى الله عليه وسلم تواضع جميل عجيب يقول إيه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديها
2: سيدنا يوسف
1: في السجن, والله لو كنتم والذي بعثنا بالحق نبيا لو كنت مكانه لطلبت منهم أن يخرجوني قبل أن أؤول الرؤيا لكن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم
2: يا الله
1: أنا أتعلم من
2: شهادة لما سبق من إخواني من الأنبياء
1: أتعلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وضعه مع إخوانه من السابقين الذين جاءوا يعني لتمهيد لرسالته
2: طيب يعني هنا يعني يطيب لي أن نركز على نقطة علها تكون حتى لا تكون مجالا للجدال بيننا في هذا البرنامج مسألة الأديان لا أديان هو دين واحد فقط
1: دين واحد هو دين التوحيد
2: حتى ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب
1: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
2: مسلمون
1: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت يعقوب من؟
2: إسرائيل
1: هو إسرائيل نفسه سبحان الله حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون
2: الله
1: حتى الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا فرائق
2: قددة
1: سبحان الله
2: فلما أحس عيسى منهم الكفر
1: على الأنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن
2: مسلمون.
1: قالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه دعوة الله.
2: حتى في في في في صحرة فرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا.
1: أيوة.
2: ربنا أفرغ علينا صبرا
1: وتوفنا
2: مسلمين.
1: لا هي في القضية.
2: ولهذا إن الدين عند الله.
1: ولذلك الإسلام. وهو في رحلة الحج صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: قال يا أبا بكر أي يا أبا بكر أي واد هذا؟
2: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
1: هو ما كان يعرف لأنه ما كانش رحالة. كان سيدنا أبو بكر بس هو بيسأل في وادي محدد.
2: سبحان الله.
1: أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان يا رسول الله. وإحنا ننطق نقول عسفان. ما أدري إخواننا في الحجاز يصححوا لي كيف نطق الحقيقة. أنا ما يعني هو في الكتب قرأناه عسفان. وإحنا ننطق كده بالنبوان والوادي عسفان. ما أدري ربما هو السليم ما قرأناه في الكتب. يعني ما حفظناه.
2: نحقق ضبط الاسم إن شاء الله.
1: ضبط بس إن شاء الله بإذن الله. لكن أنا قرأته عسفان وحفظته على هذا. وادي عسفان. قال لقد مر من هذا الوادي. مر من هذا الوادي. هود وإبراهيم وموسى ليحجوا بيت الله عز وجل بحج بيت الله.
2: نعم.
1: وقد ركبوا بكران أو بكور البكر جمع بكر ولا الفصل الجمل سبحان الله. نعم. خطمهم من الليف الخطام بتاع النفس يصب يصب
2: سبحان الله
1: عليهم البرد
2: الخطم اللي هو اللجام
1: اللجام الحبل الخطام
2: لجام الجمل من الليف
1: من الليف سبحان الله. وثيابهم البرد اليمانية يعني الرسول كانوا شايف سبحان الله. كأني أسمع عج موسى عليه السلام وهو يعج إلى الله بالتلبية.
2: الله
1: أكبر. يسمع التاريخ
2: علمه شديد القوة.
1: فإذا هي المناسك واحدة بس الشرائع مختلفة. يعني هو دين واحد خلاص اتفقنا
2: الدين الاسلام
1: خلاص
2: نعم
1: باطاره العام.
2: طب ليه يعني الرسل والانبياء الى ما يدعون هذه ديانات ام رسالة؟
1: لا لا الى شرائع
2: شرائع
1: وهناك وحده الهدف في يعني يجمع كل الرسل
2: وحده
1: اطار واحد
2: وحده المصدر
1: لان وحده المرسل
2: وحده
1: المرسل فيدعو اليه الى الوحدانيه كل قوم كل نبي كل رسول ان اعبد الله ما لكم من اله غيره كل رسول ياتي انا عبد يبقى يلتزم كلهم في قضيه الايه
2: الوحدانيه
1: الوحدانيه خلاص التوحيد يبقى دي ايه قضيه الوحدانيه التذكير بالاخره
2: كلهم اشتركوا في هذا المبدا.
1: والعجيب ان الذي حرف في التوراه حذف كل شيء يخص الدار الاخره.
2: الله اكبر
1: يعني كتاب كتاب سماوي ما في اخره طب اي كتاب هذا فهو نسى يعني بني ادم فلما
2: حدث القرآن شهد أنهم حرفوها
1: بلشت
2: وكتبوها بأيديهم
1: سبحان الله سبحان لما كانت عند الأيام الرهبان والأحبار اللي هم كانوا يعني محترمين يعني وكانوا يخافوا الله عز وجل كانت الكتاب كما هو
2: سليم
1: فلما بعد كده
2: لا توجد كتب صحيحة سيدي من هذا التوراة والإنجيل ما الصحيح غير
1: هو حرقت حتى وهذه قصة طويلة
2: الله أكبر
1: وهذا حديث دعسة
2: يعني إذن طب سيدنا موسى
1: نعم
2: دينه الإسلام ديانته
1: طبعا الإسلام.
2: اليهودية مثلا
1: شريعته
2: اليهودية
1: لكن هو يدعو إلى ماذا
2: الإسلام
1: سيدنا عيسى نفس القضية
2: دين الإسلام شريعته المسيحية
1: النصرانية
2: النصرانية نقول مسيح
1: لا الذين قالوا إن نصارى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين
2: يعني كلمة مسيحي خطأ
1: لا مسيحي نصارى لا هم يعبدون الله سبحانه يجب أن يعبدوا الله عز وجل
2: نعم نصارى وسيدنا محمد دينه الإسلام شريعته
1: الإسلام
2: اتفق
1: هنا الإطار ليه لأن ده الرسول الخاتم خلاص تمت به الرسالات
2: نعم
1: خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
2: نعم
1: هي محمد ابن حلقات نورانية كل حلقة تتشارك مع الحلقة التي تليها وتتوافق مع الحلقة التي تسبقها إلى أن تممت الحلقات بالحلقة النورانية لسيدنا محمد عليه صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل لا تذكر الكتب السواد فقبله طلع الصباح فأطفئ قنديله.
2: الله شوقي أحمد شوقي عليه رحمة الله. لو رقائق طيبة الله يسلمك إن شاء الله عليك.
1: ما هداه ربنا قال كلاما طيبا وهذا حسن ختام للعبد.
2: صحيح. طيب سيدي لماذا أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل إلى الأمم وإلى الشعوب؟
1: أنت تعرف مدى أمراض المجتمع بعدد الأطباء الموجودين فيه.
2: صحيح.
1: يعني ما تلاقي مثلا 5 مستشفيات في منطقة تود منطقة فيها وباء. يعني ما تلاقي منطقة ما فيهاش إلا طبيب واحد تقول يا الله ده ما شاء الله على صحتهم جيدة.
2: طيبة.
1: ما شاء الله. نعم. اليهود أخذوا أكبر شريحة في التاريخ من الأنبياء والرسل.
2: الله
1: ربما جاء لهم أظن 324 نبي ورسول.
2: لهم.
1: لهم واحدة.
2: الله
1: سبحان الله. ويقال أن بعث لهم 1000 نبي يعني كان وصلهم 1000 نبي لأن أصل النبي لا يكلف بتبليغ رسالة.
2: سنأتي في الفرق بين الرسول
1: بالضبط. فلما
2: أمراضهم كانت كثيرة.
1: الله يرضى عليه. ما في مرض خلقي في العالم إلا هو عنده.
2: سلم يا رب يا لطيف.
1: ما فيش مرض خلقي خلقي.
2: نعم.
1: يعرفه الشيطان أو يحث عليه أو يفرح به إلا هو موجود. من خلف الوعد الى الكذب الى احتقار الناس الى الاسود يريد حرفوا في في في في في في, في عصمة الانبياء. هم لا يرون ان الانبياء معصومين. الصقوا بكل نبي تهمه.
2: يا لطيف.
1: الصقوا سيدنا لوط تهمه والصقوا سيدنا نوح تهمه والصقوا بسيدنا سليمان. تقول التوراه ان سليمان في اواخر حياته ارتد وصار يعبد صنما في كتابه في كتبه.
2: نعم.
1: في كتاب
2: المقابيم
1: هكذا في كتبين هكذا. فانت لما تقرا يضيق صدرك.
2: فالانبياء والرسل لعلاج افات البشريه.
1: افات البشريه ونحن احوج والبشريه الان كلها افات.
2: نعم.
1: يعني صارت البشريه عباره عن افات تسكن البشريه.
2: نعم.
1: او بشريه يعني تسكنها افات.
2: نعم.
1: فنحن اولى الناس كمسلمين ان ننقي افاتنا ثم إذا رأينا الغير وقد صرنا جماعات متحضرة أو إسلامية حقا بفضل الله ربما يحذو حذونا ويبحثوا عن المنابع لأن شقاء العالم كله بالبعد عن منابع الوحي الأعلى.
2: طيب هل لترتيب الأنبياء والرسل إذا ما قرن بعلاج الآفات أو الآفات الموجودة سبب منطقي أم هو هكذا؟
1: هو أنت لما يكون واحد عندك يعني أمي لما تحب تشرح له القضية لازم تشرحها له يعني بايه بوضوح اشد. نعم. وضوح اكبر. نعم. يعني مثلا رجل ام داخل ولا يكتب مش تجيب انت بروجيكتور وتعمل له مش عارف ايه تقول له الانترنت بيقول والمنحنيات ومش فاهم الكلام ده كله.
2: صحيح.
1: ولا تطلع له المعلومه تقول له خد السي دي ده حطه عندك على الكمبيوتر وانت الحاسب الالي.
2: صحيح.
1: وانت
2: لا لابد ان يجهز
1: لابد ان توضح له بوضوح شديد. وإذا أردت أن تنهره فيجب أن يكون نهرك واضحا له. مش مثلا تقول له هذا لا يعجبني هذا لا يرضيني أو تشيح بوجهك ولا يفهم هذا. تمام. طيب لما تجد قوم زي سيدنا نوح لما ربنا حب يعاقبهم ولم يؤمنوا به حصل لهم الايه؟ الطوفان. ليه؟ لأن البشرية في بواكير وجودها نوح هو الحفيد الثامن لآدم
2: الثامن. يعني ما مر وقت طويل بين سيدنا نوح وبين
1: آدم. شوف البشريه راحت فين منحرفه من الاول.
2: يعني هي ولدت هكذا.
1: لا هي ولدت على الفطره ولما اجتبى الله ادم ظهرت قضيه قبيل وهابيل ثم بعد ذلك بدات البشريه تتردى الى
2: لا أحضر. ابن ادم نفسهم قتل
1: بعضهم لان الانسان زي ما سوف ناتي من ضمن الاخلاق اللي عندنا احنا اخلاق شيطانيه عندنا اخلاق سبعيه وعندنا اخلاق ترابيه وعندنا اخلاق ناريه ودي موجودة فينا. بس القضية من ايه؟ القضية من طبيعة الارض التي جئت انت منها. ان الله لما اراد ان يخلق ادم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر جبريل ان يجمع له قبضة من تراب الارض. فجاء الناس على قدر الارض التي اتوا منها. منهم الاسود والاحمر والابيض وما بين ذلك. ومنهم السهل والحزن وما بين ذلك. يعني واحد
2: هذا حديث صحيح.
1: سبحان الله. يعني الناس تجدها من طبيعة الصلبة التي
2: سبحان يعني صلب ربما يكون في طبيعة خلقته
1: مواد
2: صلبة مثلا
1: حجر جير. واحد جاي ياخذ قطعة ذهب كل ما يدخل في مشكلة تجده مثلا متماسك. الله واحد والعيال تعمل فيه خير من هنا 70 سنة ولا من رمل حط في الماء الرمل في الرمل ماء في الرمال ماء تشرب واحد جاي من تربه زراعيه تحط شويه ماء
2: تنبت
1: سنبله الوان سبحان الخير يقول الله يرضى عليك. احيانا والله في ناس بتعمل
2: يعني فعلا كما يقال الناس معادن الناس معادن
1: بفعل. الناس معادن الناس معادن
2: ومن هنا جاء
1: خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام هذا كلام رسول الله
2: لان اصله هكذا
1: خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام
2: نعم. سبحان الله نعم. الربط بين الانبياء والرسل وبين الافات
1: انت تجد ان ايه تجد ان قوم زي قوم نوح دول لما سووا فرحت يحيى
2: نعم.
1: يعني انا اسميه النبي الصبر لا اسمي ايوب نبي الصبر
2: نعم.
1: انا اسمي نوح
2: سيدنا نوح
1: ليه
2: لبث طويلا فيهم
1: يعني 51 سنة وبعدين لا اصل يا ريت مثلا في 50 سنة مثلا كل 5 سنين يعطيهم درس محاضرة لا دعوت لقومي ليلا ونهارا يعني كل يوم درسين كل يوم محاضرتين ولما يشوفوه يعملوا ايه استرشوا ثيابه وضع صبعا في أذن لأن عايز أسمع وعايز أشوفك أيها المذكر
2: واستكبروا استكبار
1: سبحان الله وبعدين إيه يعني وصفوه بكل الصفات ورغم ذلك
2: يا نوح قد جدلتنا أكثر تجدل
1: خلاص لا فأتينا بما تعد أنت إيه يعني أنت إيه اللي عندك يعني هات ما عندك
2: حتى ونراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا
1: بادي الرأي سبحان الله وبعدين يعني
2: عجيب
1: لا ما هي الطبقية ما دا لأني عالج الطبقة ما إحنا عندنا طبقية الآن أنا من قبيلة كذا انا من اسره كذا انت اي كلام
2: انت بتعرفش انا ابن مين
1: لا لا انت ايه ده ده انت من بلد كذا
2: لا لا لا
1: سبحان الله فكل الانبياء جاءوا لمحو الطبقيه التي هي موجوده الان
2: يعني هنالك معذره على مقاطعتك هنالك حكمه من قبل الله تبارك وتعالى البشريه في ترتيب الانبياء والرسل هكذا يعني سيدنا نوح سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل يعني سيدنا موسى ياتي قبل سيدنا عيسى سيدنا عيسى ياتي تالي سيدنا محمد ياتي بالنهايه هنالك حكمه منطقيه لهذا الترتيب
1: بالذات لانه اختيار رباني
2: يعني اذا يقول مثلا قال لما لم ياتي سيدنا محمد مثلا ما كان سيدنا نوح مثلا يعني وسيدنا نوح في نهايه المطاف
1: كترتيب سور القران ترتيب وصول الانبياء بهذا والرسل بهذا الترتيب وبهذه كل واحد ينهي مهمه معينه
2: ايوه
1: تؤكد ما قبلها تسلم تكون مقدمه للمهمه التي تليها وهكذا يعني نعم. يعني مثلا في الثلاثه الاواخر الاخر
2: سيدنا موسى وعيسى وسيدنا محمد
1: سيدنا موسى جاء بالتوراه في احكام قاسيه قاسيه يجي سيدنا عيسى يخفف بعض الأحكام ولا يأتي بالشريعة فتيجي التوراة أحكام بلا روح أو ما فيهاش السلوكيات
2: نعم.
1: يجي سيدنا عيسى بالسلوكيات بدون قانون لأنه يعتمد على قانون الإيه؟
2: التوراة
1: فجاء اليهود وخاضوا في عيسى وأمه فالنصارى بالتالي كفروا باليهود وما جاءوا فيه فأصبح الجزء الأول منفصل عن الجزء الثاني فيأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليواصل الرحلة ويعيد الناس إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الألوهية وحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. طيب الفرق بين النبي والرسول؟
1: كلاهما يوحى إليه.
2: نعم.
1: النبي والرسول كلاهما ينزل عليه وحي.
2: نعم. سيدنا جبريل أيضا.
1: ده هو شغلته.
2: أم سيدنا جبريل خاص بسيدنا؟
1: لا لا لا سيدنا جبريل هو أمين وحي السماء لكل الرسل فهو عاصر من آدم إلى سيدنا محمد.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: ولما كان يسأل سؤال لا يجيب.
2: سيدنا جبريل
1: غير انه غير مأمور غير مأمور لو في الفوتي اما اسال انت اي واحد كده
2: نقول سيدنا عليه السلام ولا نقول جبريل
1: وليه مش سيدنا يعني سبحان الله هو مخلوق من النور وانا مخلوق من طين ايهما افضل
2: النور
1: هو لا يعرف ان لا يعرف ان يعصي الله
2: جميل
1: وانا اعرف وانا اعرف اعصي الله
2: نقول سيدنا جبريل عليه السلام
1: يا سيدنا ونص لا لا لا. واحد مبرأ من معصوم من الخطأ
2: صحيح
1: ياخذ صورة من عصمة الأنبياء بس العظمة في الأنبياء أنهم بشر لأن هذا معصوم بعصمة الله بطبيعة
2: مخير
1: لا يعرف لا يعرف المعصية لا يخطر بباله مثلا ما يعرفش يقول أنا جائع أنا عطشان أنا غاضب وذلك إيه وذلك ربنا راح بعت للأمم إيه بشر
2: هم لا يعصون الله ما
1: امرهم لو نزلنا عليه لو نزل ملك لو, لو, لو كان الناس دول ملائكه يمشون مطمئنين في الارض
2: نزلنا
1: عليهم ملكا ورسولا عشان يتكلمون بلهجتهم ما انت يقول لك صوم رمضان قلنا ورسوم رمضان لا انت عشان لا تاكل ولا تشرب ولا تعرف الغرائز انت براحتك تتكلم براحتك يا عم لكن لا لما انا بشر اكل واشرب واجوع واعطش واقول لك هذا الكلام انا اطبقه على نفسي الاول
2: نعم.
1: هذه حكمة البشرية فكلاهما يوحى اليه
2: نعم.
1: ولكن الرسول يؤمر بتبليغ الرسالة
2: له رسالة
1: يؤمر بتبليغها يعني النبي في ذاته مصلح
2: بس ليست له لكن ليس له رسالة
1: بتبليغ الرسالة
2: ليس له رسالة
1: فإذا نستطيع
2: ولا نقول شريعة وبالتالي ولا شريعة
1: ولا شريعة ولذلك لما نقول كل رسول النبي وليس كل نبي رسول احفظها دي
2: نعم
1: نحيط على المشاهدين
2: فضل.
1: ليس كل يعني كل رسول
2: نبي
1: وليس كل نبي
2: رسول الرسول صاحب رسالة ومنهج وشريعة
1: وهو نبي
2: وكتاب
1: وهو نبي
2: طبعا لما يوحى إليه
1: رسول النبي نبي الرسول
2: أما النبي فليس له
1: لا ليس له رسالة ولا يؤمر لا يؤمر
2: مصلح اجتماعي
1: تستطيع أن تقول
2: كانت له أمارات مثلا يعرف
1: بها على كل الناس تعرف أن هذا نبي
2: قوم يعرفون
1: لأن له معجزات
2: طبعا وللرسل معجزات
1: الله أكبر معه. عشان لأن البشر
2: خوارق
1: يريدون يريدون شيئا يعني
2: يصدقونه
1: يعني ملموسا شيئا ملموسا أمامه يصدقونه سبحان الله يبهت وهو مما برع فيه القوم
2: نعم. طب هل مسألة الاصطفاء هذه إلهية أم هي ملكات نفسية
1: لا
2: ملكات شخصية
1: لا الاصطفاء الرسل بالذات هو اختيار إلهي اختيار رباني فيضع رب العباد بهذا الاصطفاء هذه الملكات عند أنبيائه ورسله ليوافقوا هذا الاصطفاء يعني مش من صناعة البشر لا
2: يعني سيدنا محمد مثلا لم يقوم نفسه لكي يكون نبيا في قبل الأيام مثلا
1: لا هو وضع فيه هذا الله هذا الأمر من بدايته يعني كان عنده 6 سنوات وكان كعبة هدمت فكانوا الأطفال بفرصة أن يحملوا أحجار الكعبة ويحملوا مع أعمامهم أخر فهو يتعثر في ثوبه فأقول فأرفع ثوبي أضع على كتفي وأضع الأحجار فرأيت من فأحسست بمن
2: يكشف عورته
1: يعني يكشف كده
2: ساقه
1: يكشف ساقه فرأى يعني أحس أن حد لكزه يعني لكمه في نص الحديث أستر نفسك فتعثرت طفل وسمع وقع من الخط فلما قمت سترت نفسي فلما بعث كان جبريل يذكره ويقول انا ان الله ارسلني ان اصطفى
2: يا الله
1: هو هذه صناعه على عين الله
2: الله
1: اصطفى هذا هو الاصطفاء هذا هو الاصطفاء حتى اليوم اللي قال لصاحبه ان
2: كان هو بعين وانك باعيننا هو بعين الله سبحانه وتعالى منذ ولادتنا يعني ليس للبشر دخل في تزكيه انفسهم وفي تربيه انفسهم
1: لا للبشر دخل يعني نتكلم احنا عن خير البشر
2: الرسل لا يقاس عليه
1: لكن نحن كبشر يجب ان نزكي انفسنا نزكي مش نزكي يعني نطهر انفسنا ونجتهد ونحاول ان نصنع ما يرضي الله عز وجل
2: يعني هذا يقودني الى سؤال اخر مفاده بالقطع هنالك صفات محدده واجب توافرها في الانبياء والرسل
1: سبحان الله
2: ما هي
1: اول شيء الصدق
2: الصدق
1: مع الله ومع النفس ومع الناس
2: ليه ما في رسول كذب
1: لا يكذب
2: أبدا.
1: ابدا ابدا لا يعرف الكذب ابدا سبحان الله
2: حينما سئل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قريش اباح الدم وقبله قطع طريق فقال ممن الرجل
1: قال من ماء
2: وهو يعلم مغزى السؤال
1: لا من ماء انا من ماء وجعلنا من الماء
2: كل شيء حي
1: هو من ماء هو ما كذب
2: بس السؤال على ذمه السائل
1: بس هو ما حلفه احد ده هنا لما يكون حلف لما يكون قسم واللي يخليك تقسم يكون مسلم
2: طب
1: هذا الشروط يعني يعني مثلا اقول ايه يا سيدنا الشيخ طب اقسم كده ان انت جئت للمبنى التلفزيون اليوم اقول لك جئت وانا ما جئت الى التلفزيون انا جئت الى مكان اخر هذا كذا
2: ولم تحلف
1: ما انت لا انت بتحلفني والنية على المحلف لا على المحلف
2: يقول انا حلفت كده ان انا
1: لا
2: روحي يعني مجازا بروحي بنفسي
1: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا,
2: فلا يجوز
1: فالصدق اقولك شيء يوم ان مات ابراهيم
2: نعم
1: ابن سيدنا رسول الله صلى الله
2: عليه وسلم
1: حصل الشمس ايه
2: خسوف
1: تمام فقالوا لقد خسفت لان ابراهيم قدر كان الشمس قد حزنت يعني فماذا قال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان او كسفان لموت احد انما نقول ان الله وان اليه راجعون تعليقا على هذا إن الأمين على وحي السماء أمين على عقول الناس.
2: الله
1: صادق.
2: نعم.
1: حتى أنا مش قلت أعديها وماله أنا إبراهيم لما مات يعني لا
2: تمر عليه.
1: لا, لا لا لا لا
2: هو معلم.
1: الصدق. هذه الصفة الأولى.
2: طيب.
1: الفطانة. الذكاء. تجمع كل الأنبياء. لازم يكون ذكي. ذكاء خارق لأرقى مراقل العقل الإنساني.
2: طب هل كان سيدنا موسى، نحن نتناقش ونتعلم، كان سيدنا موسى ذكيا حينما وكز الرجل فقضى عليه؟
1: لا، هو سيدنا موسى رأى باطلا أمامه، رأى باطل، رأى رجلا مستضعفا. هو بني إسرائيل كانوا يعملوا في في في مصر كانوا بيشتغلوا صخرة. يعني صخرة
2: بني إسرائيل عبيد،
1: عبيد ولا وياريت عبيده بس عبيد من غير
2: مجانا
1: مجانا مجانا
2: يعني يأمرنا بالطعام والشراب
1: يأكل ويشرب فقط عبيد يعمل سبحان الله
2: سبحان الله.
1: فسيدنا موسى لما شاف واحد مصري
2: وهم هكذا، يعني لابد أن الذي سخرهم فرعين بصدق، يعني هم يكذبون ولا يصدقون وكذا وكذا،
1: وهم لا ينحنون إلا للقوة. هذه أخلاقيات،
2: يعني يبدو أن الذي كانوا سخرهم بالفعل كان كان كان قوة باطشة آنذاك.
1: وإلا ما إن فرعون وهامان وقارون يعني سبحان الله كانوا خاطئين وجنوده كانوا خاطئين سبحان الله. فقضية أن أنا أنت بتسخر من بين جنسي مجانا وتشغله وبعدين كمان نزل تضربه في الشارع، تضربه في الشارع،
2: استغاثه
1: الذي من شيعته على الذي من عدوه.
2: فوكزه موسى،
1: فوكزه لم يقتله، هو ريح ايده عليه.
2: الوكز،
1: الوكز هو الضرب بخفه، ضرب لا يؤدي لا يفضي الى موت.
2: هو كان قوي سيدنا موسى،
1: يا الله اكبر عليه. فوكزه موسى، فما كان من باب الدفاع عن الحق.
2: هو هو يعني معذره ان استطرد جانبه، هو كان الان بعث وكلف
1: برسالة. لا لا لا، كان عنده،
2: ما كان
1: كان عنده 30 سنه،
2: كان ما كان كلف اصلا
1: قبل التكليف ب10 سنوات.
2: سياتي هذا في عصمه الانبياء، نعم، هذا في عصمه الانبياء، نعم. اذا الذكاء والفطنه،
1: لا لا بد الذكاء والفطنه، الخلو من العيوب التركيبيه، ما يكونش فيه شيء يعني مثلا ما يكونش اعور، ما يكونش في شيء يعني ما عنده شيء يعني ناقص في ده، يعني لازم يكون كامل.
2: قال سيدنا موسى كان في لسانه وقع يعني على النار، ف
1: لا مش وقع على النار، هو كان في لسانه رته، رته اللي هو الالفخ الذي ينطق
2: الرأي،
1: يعني لا هذا رأي، هذا كلام من العلماء، هذا رأي، هذا رأي، ولكن قال هارون هو أفصح مني لسانا،
2: هذا كلام سيدنا موسى،
1: تمام، أفصح في إيه؟ واحد عشر سنوات لا ينطق باللغة المصرية التي كان موجودا فيها، وإنما ما يتكلم إلا بالعبرية أو باللغة التي كان فيها في مدين. فلما أرسل نزل الرسول، طب خلي هارون ده، أصل المصريين ما شاء الله عليهم في تغيير اللغة واللهجة لا قوة إلا بالله.
2: هذا بارك الله فيكم.
1: يعني أنت في بعض.
2: هو قال هذه بعدما لبث في مدى عشر
1: سنوات
2: ومشى. فلسي لغته الأصلية.
1: هو مش لسي يعني مش فصيح كهارون.
2: هو فصيح لكن هارون أفصح.
1: أفصح. وهارون أصلا كان هادئ السمت، هادئ الطبع.
2: نعم.
1: فالهادئ دائما يخرج كلمات واضحة. سيدنا موسى بطبيعته يعني عنده اندفاع لنصرة الحق.
2: قوي. شديد.
1: هو طبيعته كده. نعم. طبيعته اندفاع لقوة الحق. فالنصف الحق.
2: نعم.
1: فبالتالي أن هارون هو أفصح مني لسان.
2: يعني ليس لعيب في سيدنا موسى.
1: لا لا لا لا لا.
2: أنه كان يبين الكلام.
1: لا لا لا لا لا لا. هو نفس القضية كده.
2: كان يبين الكلام أيضا.
1: كان يبين الكلام سيدنا موسى طبعا. لا لابد. بس هو الحسين.
2: قال وهو صغير كانت أنشطة فرعون مثلا. فوقع لسانه على النار يعني فأصابه.
1: يعني لسانه وقع على النار كيف يعني؟ ما ورد القصة إذا كان إذا كان المتقول مش عارف
2: زي
1: المستمع يعني عارف يعني. سيدنا موسى لما كان الحسين ينطق الراء غينا كان عنده رتة كده، فيقول رتة غريثها عن عمه موسى،
2: ينطق الراء غينا
1: غينا
2: يعني هو ناس
1: يعني كده
2: موجود الآن،
1: بالعكس دي من علامات الجمال.
2: صحيح.
1: يعني مش ليست عيد في النطق
2: كما في اللغة الفرنسية.
1: الفرنسية
2: باغي
1: ما شاء الله. فال ال السلامة
2: من العيوب. فيه نبي فيه عيب خلقي مثلاً.
1: لا يجب أن نقول عيب خلقي، أن الله ما خلق عيباً.
2: ما نقول.
1: هو يعني مثلاً عيب تركيبي في نقص ما، لكن عيب خلقي لا. الله لا يخلق عيباً. خلاص أردت أن أعيبه. العيب ليس من الله وإنما منا نحن.
2: نعم.
1: العيب الخلقي الله لا يخلق شيئا.
2: وإن ولد مثلا أعور.
1: لا نقول عيب خلقي.
2: لا نقول. تأدبا مع الله عز وجل.
1: لأن الله لأن خلقه هكذا لحكمة يعلمها الله. لمصلحته.
2: سبحان الله.
1: هو قد لا يفهمها وقد لا نفهمها نعم. ولكن.
2: لو قطع لمصلحته.
1: 100%. لكن هو لو خير لاختار عوره. لو خير فهم الحقيقة.
2: نعم.
1: قال ابن عطاء إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع
2: عين العطاء. تبارك الله
1: تفهم حقائق الأمور
2: ليس فيهم
1: عيب تركيبي. عيب عيب يعني شيء يعني يشينه او يعني سبحان
2: هو بدنيه فيهم
1: مثلا لا بد ان يكون ما يكون ضعيف في الدنيا سبحان لانه سوف قوه البدن تدل على ايضا من ضمن قوه التحمل وما في تقريبا نبي او رسول الا ورعى الغنم تقريبا الغنم انت لما تراقبها كده وانت ابن الحضاره ابن 2006 ميلاديه لما تكون متوتر حاسس يقصد بسرعه والاشاره تغلق عليه وانت عندك موعد لنشره الاخبار ولا موعد للقاء مش عارف برنامج الشفاه حصل متعصب
2: صحيح
1: لا لو رعيت الغنم اياما او شهور ما يكون عندك هذه العصب وهذا
2: الهادئ
1: وذلك انا انصح كل الادارات الكبيره من وزراء الى رؤساء وزراء الى يروح يرعى الغنم اول قبل ما يتولوا عشان يصبروا على الشعوب اقول لك شيء
2: إيه؟ سبحان الله
1: لو دانك قطيع من 100 نعجه وخروف واحده تروح فجاه كده خطير
2: مش كده
1: ليه تعود تروح هو بهدوء يمشي ناحيتها يرجعها وبعدين هي ماشي على تؤده هو يمشي على تؤده اعصابه تهدى
2: صبر
1: لكن نحن الله. في عصر الصواريخ والسرعه ونقول اصبحنا خلاص فانا انصح حقيقه يعني من ضمن الدورات التدريبيه يروح يلعب الغنم في بتاع وبعدين يقعدوا
2: على الرصاص صلى الله على الغنم سيدنا محمد
1: صلى الله طبعا على الغنم في قرابيط في مكه
2: من مصر ما رأى.

0: سئل الرسول قال قضى أفضلهما وأحسنهما.
1: نعم نعم، لما سأل الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأجرين قضى يا رسول الله، قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، فسأل جبريل.
0: نعم.
1: جبريل أنت كنت موجود أيام موسى، طب موسى أو جبريل يعرف.
0: نعم.
1: كم قضى موسى عند الرجل الصالح؟ ودي إثبات عملي لنا.
0: الرجل الصالح مش شعيب.
1: مش شعيب.
0: سبحان
1: قال
0: الله.
1: قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير.
0: الله أكبر. وهو شاهد.
1: لأنه غير مأذون له في الفتية.
0: سبحان الله.
1: احنا ما شاء الله واخدين اذن
0: هذا كلام خطير
1: من غير اذن. احنا واخدين اذن من غير اذن يعني سبحان الله. فقال قضى موسى ابر الاجلين واطولهما. وانا قلت من قبل ربما في لقاء سابق ان لما عدنا الى التاريخ الدستور المصري القديم كانت عقوبه القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات.
0: سبحان الله.
1: فلما رجع هو مصر
0: كانت عقوبه القتل سقطت،
1: فقال فرعون ذروني اقتل موسى، يعني
0: اقتلوا قصاص،
1: لا ذروني يعني ذروني اقتلوني
0: اتركوني
1: يعني طب ما تقتلوا
0: تقتلوا
1: لا،
0: لانه كان في قانون يعني مانع يمنعه انا ذاك.
1: يبقى كان عايز ايه؟ كان عايز قانون استثنائي، قانون طوارئ يعطل به القانون ويقوم بالقتل قبل ما اخذ
0: طوارئ.
1: يعني اذا حتى
0: نقف عند ذروني، هو كانه يستاذن وكان هنالك مانع يمنعه من قتله،
1: لان مهما كان في مجلس الله اعلم،
0: ولكن يعني هو فرعون.
1: فرعون لكن
0: يعني هو يقول ما يعجبه ويسمع ما يعجبه،
1: رغم ذلك في اداره حاكمه.
0: اليس فرعون فوق القانون؟ ده هو على فوق الناس. انا
1: لا، هو الفراعين في العصر الحديث تقريبا غير فرعون.
0: ان فرعون على في الارض.
1: والله فرعون هذا بالنسبه للفراعين الصغار الذين ظهروا على مر التاريخ سبحان الله.
0: وكانوا يستاذنوا من رعيته ذروني، لانه لا يقدر ان يقف امام القانون.
1: اصحاب الحل والعقد، لان القانون على الكل. وهذا مثال ان هؤلاء
0: حتى على فرعون
1: كانوا واقفين عند قوانينه. ديغول
0: فرنسا
1: في سنة 66 حصل أن عملوا اجتماعات كبيرة، أن فرنسا بدأت صورة الترهل والتأخر تظهر عليها. فسأل سؤالين، أنا أريد أن أسأل سؤال، حال القضاء في فرنسا إيه؟ قالوا جيد. قالوا حال التعليم العالي إيه؟ قالوا جيد. قال إذن فرنسا في تقدم.
0: القضاء
1: والتعليم
0: العالي. بارك الله فيكم.
1: تعال الى صفة الصف.
0: ما حاجة اذا فيهم قوة وفيهم
1: هذه الصفات المشتركة
0: الشخصية. نعم. وصبر وجلد.
1: لا، الصفات الأخلاقية الحسنة كلها موجودة
0: في كل
1: رسول واحد. ونقف ونشوف القضاء.
0: نعم. ما حاجة البشرية الى رسل؟
1: الله اكبر.
0: وقد هبط ادم وهو رأى العداوة تظهر في ابليس وطرد من الجنة بسبب إطاعة إبليس ونسيان أمر الله تبارك وتعالى. ثم بالتأكيد أن سيدنا آدم عهد بهذه النبوة إلى أولاده وإلى أحفاده، لكن في قابيل وهابيل ما استمر الأمر كثيرا.
1: جميل.
0: قاتل قابيل وهابيل،
1: ثم جاء نوح في العقد الحفيد الثامن، والناس كلها والعياذ بالله انحرفت بعيدا عن جادة الطريق وأشركت بالله عز وجل.
0: لهذه الدرجة إبليس يعيث فسادا في الناس.
1: وبعدين سيدنا نوح لما مات كان عنده 4 كبار من صحابته، فجاء الجيل الذي من بعده قالوا يبدو أن أبناءنا سوف ينسون أجدادهم الصالحين، فنعمل فيهم إيه؟ نعمل
0: تمثيل.
1: إيه؟ نعملهم تمثيل صور. لو صور نعمل صور عشان إيه؟ أولادنا يذكروهم
0: بحاجة. هذه مداخل الشيطان.
1: لواد
0: عجيب
1: وسواع ويعوث ويعوق ونصر، هم الخمسة الكبار.
0: ويعوث ويعوق ونصر.
1: تمام. الخمسة دول
0: حتى ذكر بالقرآن، وقالوا لا تذرن ودا
1: ولا سواعا ولا يعوق ويعوث ونسرا.
0: نعم.
1: فلما وضعوا الصور الخمسة هؤلاء كانوا مجرد التذكر. شوف خطوات الشيطان ازاي، انت عشان تذكر جدك.
0: عجيب.
1: الجيل اللي بعده يقول لك ده جدي ده كان صالح، طب انا اتقرب به الى الله. الجيل اللي بعده عبدهم من دون الله. هيك خطوات الشيطان. خطوات الشيطان. راح يقول له يا اخي التماثيل حرام، يقول انت مفكر يعني سنة 2006 هعبدهم وانت يعني اجدع من هؤلاء؟
0: الان مثلا اتخذ التماثيل في البيوت.
1: طبعا حرام. فهي خطوات الشيطان كده.
0: ده هنالك من يبيح اتخاذ التماثيل في البيوت. واستنادا للآية يصنعون له ما يشاء.
1: ايوه ما طيب ما هو
0: من محاريب وتماثيل لسيدنا سليمان.
1: نرجع للقضية بقى اللي هي ايه؟ الشرائع. ما شرع لغيرنا لم يشرع لنا. كان بني اسرائيل عشان يتوب ينتحر، اخدروا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: هل عندنا احنا
0: فتاب عليك؟
1: لا. هل التوبه عندنا بالانتحار؟
0: لا
1: طبعا. كان الصدقه عندهم يضعها فوق قمه الجبل،

0: فإن نزل الصاعقة عليها عالم أن صدقته قد قبلت، وإن لم تنزل الصاعقة عليها يعرف أن صدقته لم تقبل، ودي قضية قبيلها بي.
1: إذ قرب قربانا فتقبل
0: من أحدهما ولم يتقبل، كيف يعرف أن تقبل؟ وقرب
1: هكذا بالفعل كالصاعقة تنزل تأخذ
0: تأخذ سبحان الله، ولا يستفيد بها الفقير. هل عندنا في الإسلام؟
1: لا.
0: سبحان الله. يبقى إذن هي القضية كده، يبقى ما شرع لغيرنا لا لا لا يجوز لنا أن نقول أنه مشرع لنا، لا، لكل منكم جعلنا شرعة
1: ومنهاجة.
0: يبقى ما تقص على ال... طب وسيدنا سليمان كان عنده الجن ويعملوا له الأعمال وال... وهاروت وماروت، هل إحنا نخرف من دول ونجيب ولا كان بالأعمال ون... لا لا ما كان لغيرنا ليس عندنا. لكن فيه
1: هو ما أتي سيدنا سليمان لم يؤته النبي عليه الصلاة والسلام من تسخير الجن كل بناء الغواص،
0: هو كده طلب ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. بس في نقطة،
1: نعم،
0: الرسول صلى الله عليه وسلم تجد كل ما أوتيه النبي من ملد إلهي وصفات جيدة وعطاء إلهي موجودة في رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم. يا ليت،
0: يعني مثلا الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا،
1: نعم،
0: الرسول يقول ايه؟ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خالل الرحمن. صاحبكم يقصد نفسه
1: نعم.
0: يعني إذن هو خليل الرحمن.
1: سيدنا موسى كلم الله،
0: هو والله والرسول صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل ليلة المعراج.
1: طب سيدنا
0: أخذ الصلاة ازاي؟ يعني
1: ده عبر
0: يعني الصلاة كيف بلغ بها؟
1: جهرة من الله
0: بدون وحي،
1: بدون وحي.
0: يبقى دي التكليم اهو، خلاص. قضية احياء الموتى، لا والله ده هو احيا الموات اللي كان في القلوب اهم مما، لان اسوأ ما كان عند العرب كما كانت عندهم صفات جيدة حسنة كان عندهم اسوأ الصفات اللي في تاريخ الامم.
1: تسخير الجن مثلا سيدنا سليمان،
0: الجن كان ياتي ليستمع الى رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. صح، وارسل اليه
0: بالعكس، كان يخط لابي هريره خط
1: سيدنا محمد،
0: وماشيين بالليل يقول انتظر، يقعد ابو هريره ماشي ريزل يقول طب ليه؟ طب عشان ايه؟ طب الخط ده، طب انام، طب اصحى يا اخي والله كثرت. فالمهم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه ابو هريره وكانما يكلم احدا.
1: نعم.
0: فلما سبحان الله يقول له إن إخوانكم الجن كنت أتلو عليهم كتاب الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، لأن هم لما كانوا بيتصيدوا الأخبار اللي في في في الملأ الأعلى تمام
1: يبلغونها
0: تمام، فبدأ وغلقت الأبواب بغلبة ما عرفوش يجيبوا أخبار،
1: فمن يستمع الآن يجد له شهادة
0: خلاص. فقالوا لا، يبقى الرسول الختم بوعث، طالما ان احنا ده علامة ان احنا لا نأتي باخبار من الملأ الاعلى الى في رسول، الواسطة بين السماء والارض في رسالة.
1: صحيح.
0: بعد يبحثه لغاية وهو راجع من الطائف، ربنا سبحانه وتعالى يد الله الحانية لما توضع على قلب العبد، شوف طردوه ورموه بالحجارة وكذبوه،
1: نعم،
0: وأووه الى البستان وخلى ربي اني اشكو لك ضعف قوتي،
1: نعم،
0: وهو راجع وامن به عداس، وهو وبعدين قال له انت منين؟ قال له من نينوى. قال له بلدي اخي يونس، او تعرف يونس؟ قال هذا اخي يونس بن متى. فقبل عداس وقدميه وقعد يمسح الدم عن قدم. يا رب
1: سبحان الله يا الله.
0: وهو راجع
1: يا الله
0: تنزل سوره الرحمن في عروس القران، الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان، فكل ما يصل لايه فباي الاء ربكما تكذبان، يسمع من يقول جماعه ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد، يلتفت
1: لا يجد شيء،
0: إلى أن علم بعد ذلك أن هؤلاء هم الجن، لما سمعوا قالوا سمعنا قرآنا عجبا. فلما قرأ سورة الرحمن على الصحابة سبحانه وجدوا مواجمين من الانبهار،
1: يعني
0: قال إخوانكم الجن كانوا أفطن منكم. قالوا كيف رسول؟ قال كلما قلت أتلو تاليا
1: فبأي
0: آلاء ربكم تكذبان يقولون ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد.
1: بارك الله فيك. نقطة يطيب لي أن نتطرق إليها قبل أن ننهي هذا اللقاء في هذه الحلقة الأولى من صفوة الصف، هي مسألة عصمة الأنبياء.
0: نعم.
1: هل الأنبياء بالفعل معصومون من الخطأ؟
0: بلى بلى.
1: وما نقرأه في كتبنا؟
0: أيوة.
1: في بس مثلا؟
0: لا يعني في رأيين.
1: نعم.
0: في هناك رأيان.
1: نعم.
0: الأول. رأي يقول أنهم يعصموا منذ أن يصير الواحد منهم رسولا.
1: وقبل ذلك.
0: هو بشر عادي.
1: لأنه غير رسول. سيدنا موسى مثلا.
0: مثلا.
1: نعم.
0: الرأي الثاني يقول هم معصومين بس نضرب أمثلة للذي نراه من وجهة نظرنا أنه إيه؟ أنه ليس عصمة. أنه ذنب.
1: نعم.
0: يعني قتل سيدنا موسى للرجل للمصري هذا طبعا أبونا آدم لما أكل من الشجرة سيدنا إبراهيم
1: هذا ليس هذه ليست عصمة
0: طيب هذا هكذا يخطر ببال الإنسان
1: نعم.
0: طيب. أبونا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها حيث شئتم إيه
1: رغدا
0: ولا تقربا
1: هذه الشجرة
0: طب اقترب من هذه الشجرة
1: صحيح
0: هذه معصية ولا مش معصية
1: معصية
0: هي معصية لكن هي القضية مش كده يقول ربنا معللا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل
1: فنسي
0: ولم نجد له عزما فالنسيان آفة الإنسان وسمي الإنسان إنسانا لتناسيه فلذلك الله عز وجل لن يحاسب الإنسان على نسيانه
1: هي ليست معصية إذن
0: ليست معصية
1: قال عصى آدم ربه
0: عصى هو أقدم على الأمر في ظاهره لأنه هو منهي في ظاهره لكن هو ناسي فألغي العصيان بالنسيان هذا رأي
1: نعم
0: الرأي الثاني أنه عصى لم يكن نبيا بعد مش نبي من ساعة ما ولد لا قال إيه وعصى آدم ربه فغوى
1: ثم اجتباه
0: الله أكبر
1: فتاب عليه
0: فالاجتباء هو الاصطفاء وهي الرسالة فلما اجتباء موحي ما قبله وهذا ما يريحني
1: يعني العصمة من التكليف
0: عند من أن يصير رسولا
1: لم يصر.
0: يصير رسولا خلاص تمام لكن
1: قبلها
0: لا لا لا لا
1: طب سيدنا ذنون
0: تمام
1: وذنون إذ ذهب مغاضبا
0: فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات
1: نعم. طيب
0: تعالى سيدنا ذنون
1: نعم
0: أحيانا الإنسان يريد من نفسه أن يصنع الخير
1: طيب
0: فهو رأى قوم لم يؤمنوا به
1: نعم
0: طيب طب إيه رأيك يا ذنون كأنما يخاطب نفسه أنا أترك هؤلاء وأروح لقوم أحسن منهم فذهب إلى قوم خرج مغاضبا من قومه أمر نعم. طبيعي أنتوا ليه مش تؤمنوا بالله زي صاحب الحق لما يوضح الحق ولا يؤمن به أحد
1: نعم.
0: فذهب مغاضبا لمن؟ لقومه
1: لقومه وليس لله
0: لا لا لا مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه من القدر وليس من القدرة من التضييق
1: يعني فأما الله. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
0: ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا
1: ما ابتلاه فقدر
0: عليه رزقه أي إيه
1: ضيق
0: يبسط الرزق لمن يشاء
1: ويقدر
0: يعني
1: يضيق
0: يعني يوسع لمن يشاء
1: هنا فظن ألا نقدر
0: أن نضيق عليه الأمر في أن يخرج دون استئذان الوحي
1: ليس بمعنى نستطيع
0: ولذلك إن لم يتبحر العبد في اللغة لا تصدى للتربية يقولها لأولادنا وبناتنا في البيوت
1: يعني فظن ألا
0: أنا كل كلمة أرجع أقول صح يا ابني تمشي ولا تمشيش
1: ربنا يبارك
0: فيك لابد اللغة دي سبحان الله لأنها مادة القرآن
1: نعم
0: صحيح. مادة القرآن سبحان الله
1: هنا كان مكلف ذنون كان مكلفا
0: جميل
1: فغضب من قبل ولم يصبر على
0: لا لا هو ده كبشر ما هو بشر ما هو يغضب
1: ما أين الصبر صبر الأنبياء
0: لا هو طالع عصيانهم له طيب احنا ما هو هم قال انا ما انسحبش من الدعوه انا اخذت اجازه من الدعوه انا لن ادعو لا انا اروح للناس التانيين احسن مش ربنا قال لسيدنا نوح يا نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن
1: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون
0: هو ابتئس سيدنا يونس ابتئس فظن ان لن نقدر على اي ضيق عليه الامر في ان يخرج دون استئذان الوحي وهذا هو خطا
1: صحيح
0: بس خطأ ايه خطأ في القمم
1: لكن هو ما استمر فنادى والفاء للترتيب
0: والترتيب والسرعة فنادى لا هذا واحد غيره الله هو انا خارج في سبيل الله اساسا ورايح لقوم ثانيين
1: كثيرا ما نسمع هذا الكلام
0: يلتقي من الحوت طب فين يعني سبحان الله لكن لا
1: لما تاب
0: ها
1: هبطت عليه رحمة الله
0: لا
1: فأرسل إلى كذا أو يزيل
0: لا لا أول خرج في العراء وهو مذموم ثم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين
1: طيب
0: إذا كان قرار صائب
1: بارك الله فيك سيدنا إبراهيم مسألة جن عليه الليل
0: جميل هو
1: قال هذا ربي
0: طب
1: هنالك من يقول إن سيدنا إبراهيم كان يعبد والعياذ بالله حاشا لله
0: لا
1: استغفر الله العظيم لكن موجود
0: هكذا يقول المستشرقون
1: موجود انه كان يعبد الافلاك
0: ويتامل على المنية يقولون هذا يتامل الشيوعي
1: ويقولون فلما راى الشمس بازغة
0: قال هذا ربي هذا اكبر
1: هذا ربي
0: هذا
1: نعم
0: لما تجلس مع انسان مسلم تحدثه عن الدين
1: نعم
0: تعطيه حقائق تقول الله واحد ولا اله الا هو
1: نعم
0: ورسولنا محمد يقول عليه الصلاه والسلام والقران نعم بلى لكن لما تجلس مع واحد ملحد يقول له اصل القران يقول
1: هو لا يصدق القران
0: يبقى اعصاب اذن انت اغلقت الحوار بينك وبينه بتكلمه في ايه بنحدثه بقى
1: منطق
0: بمنطق
1: عقل
0: اضرب لك مثال بسيط
1: نعم
0: انا في جماعه اجانب عايزين وهم متخصصون في جامعه من الجامعات في في في في الحاسب الالي
1: نعم
0: قلت لهم يعني في برنامج ويندوز 95 ويندوز 98 وميلينيوم
1: ما شاء الله كتسلب الكمبيوتر
0: إذا قلنا إن اليهودية ويندوز 95 والمسيح النصرانية والنصرانية ويندوز 98 الإسلام ميلينيوم العجيب أن ويندوز 95 تقدم ل 98 98 تقدم للميلينيوم فإذا قلنا أن الإسلام ينسخ ما قبله يتكامل مع من قبله ولا يكذبه
1: صحيح.
0: بس المصيبة ان 95 و98 هم اللي بيكذبوا
1: اصدارات
0: فانت اذا حدثت من لا يؤمن يجب ان تدخل معه في الحوار الاستدلالي العقلي هكذا الخليل عليه السلام
1: ماذا فعل
0: هو دخل في مسألة الاستدلال العقلي معهم قال خلاص انتم بتعبدوا ايه بنعبدوا القمر طب ومام لما راى القمر بازغا ده جميل هذا رب راح استنظر لما قفل قال الله طب لما يقفل امال الرب ياخد باله مني ازاي مين ياخد باله من الثاني
1: وكانه يحاجهم على هذا
0: لا يحاججهم بهذا كان يثبت لهم يعني تفاهة حججهم
1: يعني هو قالها مناظرا ولم يقولها معتقدا
0: لا لا لا قالها للاستدلال وللتنظير وليس للاعتقاد والاقناع فلما راى الشمس بازغه قالوا لا سيبك من القمر خليك مع الشمس قالوا ماله مع الشمس هذا ربي هذا اكبر على الاقل ده احسن من الايه من القمر فلما افلت لا
1: بس قال لئن لم يهديني ربي بعده لأن هذا هذا منه
0: لا لا لا
1: طيب هذا رد على من هذا رد على
0: لا لا لا من باب انه يقول لهم لولا هداية الله عز وجل للعبد لما اهتدى الى الصراط المستقيم يقول انا هديتي من الله فانت يا عباد الله ما اهتديت بهداية الله انا من البداية مهتدي بالله انا من البداية
1: يقولها
0: بس انا اجادل معاكم عشان للمناظرة
1: قالها على سبيل المناظرة أيضا
0: لكن أنا لا أنا
1: ليس بدافع منه لأن لم يهديني ربي
0: لم يهديني من قبل أنا كنت أضيء كنت زيكم كده أنا مش زعلان منكم بس ربنا يهديكم
1: لا نقف على رسلك لأن لم يهديني ربي يقصد من قبل وليس لما أفل وخسفت الشمس والقمر
0: حاشاه والخليل الله أكبر عليه
1: لكنها جاءت بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس
0: تقديم متأخر أنتم مش بتقولوا في اللغة في تقديم متأخر
1: صحيح
0: خلاص خدها بالعقلية لئن لم يهدين ربي من قبل لكنت ضالا مثلكم اعبد القمر واعبد الشمس وهذا من باب الاستدلال والمناظره والاقناع وليس باب الاعتقاد او التصديق
1: وبهذا نصل الى عصمه الانبياء حتى من ساعه تكليفهم بالرساله ما اخطاوا وما عصوا الله تبارك وتعالى ابدا عليهم الصلاه والسلام
0: الا اذا فهمنا فهما قاصرا في كثير من الامور واحنا سوف ناتي في كل نبي لنقف ونتوقف ونستفيد ونشرح ولعل القصه نضرب بها المثل وننزلها الى الواقع ادعو الله عز وجل ان يعني يرزقنا واياك والمستمعين والمستمعين والمشاهدات الاخلاص في هذا البرنامج ربما نخرج بفائده لي اولا ثم لمن يستمع
1: بارك الله
0: لأن في حاجه لمن لان نتعلم
1: بارك الله فيك شكرا لكم على هذا اللقاء ودعنا نختتم بابيات شوق الجميله التي قلتها فضلتكم في هذه الحلقه
0: الله.
1: بارك الله فيك يقول وهو امير الشعراء سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 72 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الباعث، وقد ورد هذا الاسم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي ذكر فيها أسماء الله الحسنى. البعث في اللغة الإثارة والإنهاض، البعث في اللغة الإثارة والإنهاض. يقال بعث بعيره فانبعث، أي استنهضه فنهض، وبعثه أرسله، بعثه أنهضه، وبعثه أرسله. وانبعث فلان لشأنه، أي ثار لشأنه. بعث الناقة أثارها، بعث فلانا من نومه أيقظه. البعث بعث الجنود إلى الغزو، البعث هو الجيش، البعث الإحياء من الله عز وجل، البعث النشر. هذا ما ورد في معاجم اللغة حول معنى كلمة البعث: بعثه، أثاره وأنهضه، بعث بعيره فانبعثت، بعثه أرسله، إن بعث فلان نهض وثار، بعث الناقة أثارها، بعث فلانا من نومه أيقظه. البعث بعث الجندي إلى الغزو، والبعث هو الجيش، والبعث الإحياء من الله، والبعث هو النشر. هذه معاني كلمة الباعث، البعث كمصدر في اللغة. وأما الباعث في حق الله تعالى، فلهذا الاسم معان كثيرة. من هذه المعاني أن الله سبحانه وتعالى باعث الخلق يوم القيامة كما يقول في سورة الحج، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، أي أن الله سبحانه وتعالى ينهض الموتى من قبورهم ليحاسبهم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هذا هو البعث. فالمؤمن يؤمن بيوم البعث. المعنى الآخر لاسم الباعث أن الله جل جلاله باعث الرسل إلى الخلق. يقول تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إنهاض الناس من قبورهم باعث، وإرسال الرسل إلى الناس كافة باعث. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والثالث، المعنى الثالث، أنه تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة، يعني الله عز وجل يلهم الإنسان في حركاته وسكناته طبعا لصالحه، لصالحه مكافأة أو تأديبا. هو الذي يسيركم في البر والبحر. ألم يقل الله عز وجل، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا التقليب لصالح العباد. الإنسان أحيانا يلهم أن يتحرك، يلهم أن يسير في هذا الطريق، يلهم أن يشتري، يلهم أن يبيع، وقد يستجيب أحيانا لوسوسة الشيطان، والله سبحانه وتعالى لا يسمح لفعل إلا إذا كان فيه صالح للعبد نفسه. الله تعالى يقلب قلوب العباد بين أصبعين، يعني مثلا لو أن الإنسان اختار طريق الحق، أو اختار طاعة الله عز وجل، أو اختار التوبة النصوح، ربنا سبحانه وتعالى يشرح له صدره، شرح صدره إعانة لهذا العبد على طاعة ربه. وأما ثمود فهديناهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإنسان إذا تحرك نحو الله قليلا فالله سبحانه وتعالى يبارك حركته ويشجعه ويشرح له صدره ويعينه على طاعته. ألم يجمع القرآن كله في الفاتحة؟ ألا تجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ولو أن الإنسان اختار طريق الباطل، أو طريق الشهوة، أو طريق المكاسب المادية، أو طريق الأذى، الله سبحانه وتعالى كيف يعينه على أن يبتعد عن هذا القرار؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن هنا وقف لطيف، إن اتخذت قرارا صحيحا شرح الله لك صدرك، وهو بهذا أعانك على متابعة هذا القرار. وإن اتخذت قرارا خاطئا ضيق الله عليك نفسك، يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء لعلك ترتدع عن متابعة هذا القرار. فالله سبحانه وتعالى حينما جعل قلوب العباد بين أصبعيه ما جعلها كذلك إلا ليعين عباده على الخير وليبعدهم عن الشر. فالباعث أحيانا هذا الانشراح، والمثبط هذا الضيق. فالله سبحانه وتعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة. في معنى آخر، لو أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وكلف، أعطى الإنسان حرية الاختيار، والإنسان اتخذ قرار خاطئ وتابع خطأه إلى ما لا نهاية حتى جاءه الموت وهو متلبس بالمعصية والكفر، فاستحق جهنم إلى أبد الآبدين. هذا محض العدل، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم يربي هذا العبد. فلو أنه اتخذ قرارا خاطئا وأراد أن يؤدبه بعثه إلى عمل يستحق عليه عقابا شديدا. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني إنسان اتخذ قرار أن يؤذي الناس، أن يغشهم في بضاعتهم، أن يغتصب بعض أموالهم، وحاز هذا المال، لو أن الله تركه إلى نهاية المطاف يستحق النار، لكن يتحرك حركة خاطئة يبعثه إلى عمل يستحق عليه العقوبة كي يؤدب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. إذن إن الله تعالى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة، إما تحقيقا لاختيارهم، دقيقوا الآن، إما تحقيقا لاختيارهم أو تأديبا لهم أو مكافأة لهم. إنسان أدى زكاة ماله يبعثه لشراء صفقة رابحة تعوض عليه كل ما دفع. إنسان بخل أن يزكي عن ماله يبعثه إلى صفقة خاسرة. فالله عز وجل يبعث بالمعنى الأول يحقق لك اختيارك، بالمعنى الثاني يكافئك على حسن اختيارك أو يؤدبك على سوء اختيارك. هذا التثير الذي الأول لتحقيق الاختيار، أما الثاني لدفع ثمن الاختيار. التثير الأول هو أن تحقق اختيارك، أما التثير الثاني تثير تربوي يشجع أو يعاقب. هي معنى يبعث عباده على الأفعال المخصوصة، يبعث من في القبور ينهضهم، يبعث الأنبياء والمرسلين يرسلهم، يبعث عباده على الأفعال المخصوصة أي يخلق الإرادات والدواعي في قلوبهم. والمعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة. يعني الإنسان بين حالين لا ثالث لهما، حال الاعتداد بالنفس، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، وحال الافتقار إلى الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنت بين حال الاعتداد بالنفس أن تقول أنا، وبين حال الاستقرار إلى الله أن تقول الله. إن قلت أنا تخلى عنك فلن تغني عنكم من الله شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والحال الثاني حال أن تقول الله تولاك الله بالرعاية والتوفيق. في حياة كل منا في كل يوم عشرات الدروس، إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإن قلت الله تولاك ورعاك وأيدك ونصرك وأعانك وألهمك وحفظك ودافع عنك. شتان بين أن تقول الله وبين أن تقول أنا. ولا يخفى عليكم أن أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مهلكات. أنا ونحن ولي وعندي، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها قوم سبأ فأهلكهم الله. أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فأهلكه الله. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. المعنى الرابع أن الله سبحانه وتعالى يبعث عباده عند العجز بالمعونة والإغاثة، وعند الذنب بقبول التوبة. هذا مجمل المعاني التي وردت في الكتاب والسنة عن اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يبعث من في القبور باعث الساكن، ساكن يبعثه الله فيتحرك. كل شيء ساكن يبعثه الله فيتحرك. النبات في الشتاء ساكن حطب، يأتي الربيع يبعثه الله فيزهر ويورق ويثمر. بعض الحيوانات تنام في الشتاء، يأتي فصل الصيف يبعثها الله. البذرة فيها روشين، فيها جزير، فيها سويق، فيها حياة يمكن أن تخزنها آلاف السنوات. القمح الذي وجد في الأهرامات زرع فأنبت، مضى عليه 6000 عام، فلما وضعت هذه البذرة في الأرض بعثها الله نبتت. هذا معنى اسم الباعث مطلقا، باعث الساكن، شيء ساكن يتحرك. باعث الهمم. الإنسان أحيانا تضعف نفسه، فإذا استعان بالله عز وجل أعطاه همة، أعطاه قوة، أعطاه اندفاعا. لذلك المؤمن الصادق يدعو ويقول: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة الكريم. يقول الإمام الغزالي: الباعث هو الذي يحيي الخلق يوم النشور، ويبعث من في القبور، ويحصل ما في الصدور. كل أعمالك مسجلة عليك، سوف نبعث ونراها أمامنا واحدة واحدة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والبعث هو النشأة الآخرة، النشأة الأولى في الدنيا، والنشأة الآخرة يوم القيامة. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الإنسان أحيانا يتوهم أن الموت عدم، وأن البعث إيجاد ابتداء، والحقيقة غير ذلك. الإنسان يموت ولكنه في القبر، إما أن يكون من أهل النعيم، وإما أن يكون من أهل الجحيم، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون القبر حفرة من حفر النيران. والدليل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموت ليس قطعا يوم القيامة في بدء. ألم يقل الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مضى على عذابهم أكثر من 6000 عام، وإلى يوم القيامة غدوا وعشيا. هذه الآية أصل في عذاب القبر أو عذاب البرزخ مطلقا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيها الإخوة، الموتى إما أن يكونوا أشقياء وإما أن يكونوا سعداء. إن كانت أعمالهم سيئة كانوا أشقياء في القبر وإلى يوم القيامة، وإن كانت أعمالهم صالحة كانوا سعداء في القبر وإلى يوم القيامة. لذلك القبر كما قلت قبل قليل روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. الإنسان بعد الموت كما ورد في السنة والسيرة يسمع ويرى. ألم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر؟ قال: يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم واحدا واحدا. قال: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولما قيل له: يا رسول الله، كيف تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبونني. إذن الإنسان

إما في نعيم مقيم وهذا ما نرجوه إن شاء الله تعالى، وإما في جحيم لا يطاق ولا يحتمل. فلذلك لما الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة يكون أحمقا وغبيا. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم، يعني كل الكتاب الحياة بعد الموت، الباعث على تأليف هذا الكتاب أن مريضا توقف قلبه أمدا طويلا ثم عاد ونبض، فذكر هذا الإنسان كيف أنه تصور أعماله كلها، وكيف أن نفسه ابتعدت عن جسده، وكيف أنه ندم على أعماله السيئة. هذا الوصف، مؤلف الكتاب تحرك إلى أكثر المستشفيات وأراد أن يأخذ تقارير مشابهة عن هذه الحالات، جمع هذه التقارير وألفها في كتاب. الملخص أن الإنسان حينما يموت تبتعد نفسه عن جسده ويستعرض حياته كلها ويقيم أعماله كلها وفق مقياس واحد، مدى ما نفع بها عباد الله. أعماله العظيمة التي لم ينتفع بها أحد لا قيمة لها عنده. فالإنسان حينما يدقق أو حينما يعلم علم اليقين أنه سوف يدخل في القبر وأن هذا القبر حياة برزخية تسبق الحياة الأخروية، وأن هذه الحياة في القبر نعيم أو جحيم، ينبغي أن يعد ألف مرة قبل أن يقترف المعصية. الإمام القشيري يقول: الباعث هو الذي يبعث الخواطر الخفية في الأسرار، فمن دواع يبعثها إلى الحسنات، ومن دواع يبعثها إلى السيئات، كما قلت قبل قليل. يعني العمل أساسه إرادة، الإرادة تتحرك بالباعث، الباعث الله سبحانه وتعالى يبعثنا إلى أعمال اخترناها صالحة أو إلى أعمال اخترناها سيئة. فلذلك حينما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما هو الكسب؟ أنت حينما تقول أنا سأصلي، هذا هو الباعث، هذا هو الكسب. الله سبحانه وتعالى يمدك بقوة منه، فالله جل جلاله حينما يراك تريد أن تصلي يعينك على أداء الصلاة. هو الذي يحقق الأفعال العباد، الأفعال بيد الله. الإنسان يملك الانبعاث، يملك الإرادة، يملك الاختيار، يملك الكسب، وما سوى ذلك من خلق الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقيل الباعث هو الذي يبعث الهمم إلى الترقي في ساحات التوحيد. يعني الإنسان أحيانا إذا وصل إلى مستوى معين ولم يتجاوزه إلى مستوى أعلى قد يصاب بالسأم والضجر والملل. من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. الإنسان هذا قرار الهدى، قرار مستمر، فكلما ازددت علما ارتقيت عند الله، وكلما ارتقيت عند الله ارتفع مستوى عملك، وكلما ارتفع مستوى عملك زاد إقبالك، سلسلة متتابعة. فالذي يبقى في مرتبة واحدة هذا معرض بأن يقول مللت، والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمل. إذا ما في ازدياد علمي، ما في رقي علمي، ما في رقي عملي، ما في عمل صالح ترقى به، ربما انعكس هذا سلبا على مكانة الإنسان عند الله عز وجل.

0: وقيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. الحقيقة أيها الإخوة في الدين حقيقة خطيرة جدا، أنت لا شيء، أنت ضعيف، أنت فقير، أنت جاهل، ولكنك إذا أقبلت على الله صرت عالما. إن أقبلت على الله عز وجل أمدك بقوة من عنده، إن أقبلت على الله علمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان بذاته ضعيف، أما بالله قوي، بذاته جاهل، بالله عالم، بذاته ضعيف، جاهل، فقير، بالله غني. لذلك ملخص التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، وألا ترى لنفسك شيئا. حينما تفتقر ذاتك إلى الله تستحق كل مكرمة. لذلك قالوا الأبواب إلى الله كثيرة، باب الانكسار هو أعظم هذه الأبواب. فكلما ازددت افتقارا إلى الله رفعك الله إلى أعلى المراتب. والأمر يعني أمر متعلق بالتوحيد، كلما رأيت أن الله هو الإله العظيم الذي لا ند له، هو الواحد، هو المعطي، هو المانع، هو المغني، هو الممد، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، تتوحد وجهتك. أيها الإخوة، من أين يأتي الإخلاص؟ من التوحيد. هناك علاقة بين التوحيد والإخلاص، كلما ازددت توحيدا ازددت إخلاصا، لأنه ما دام في جهات أخرى تعطي وتمنع، ترفع وتخفض، تعز وتذل، فأنت موزع بين ما تعتقده في هذه الجهات أنها تعطي وتمنع. أما إذا أيقنت يقينا قطعيا أن كل الجهات عاجزة، لا تعطي ولا تمنع، لا تخفض ولا ترفع، لا تعز ولا تذل، وأيقنت أن الله وحده لا شريك له، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، عندئذ تعبده وتتوكل عليه. أيها الإخوة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر باب عذابات النفس أن تدعو مع الله إلها آخر. أحد أكبر أسباب الخوف أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني مثلا قال تعالى فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله. الرعب متعلق بالشرك. نعم أبدا، قانون هذا، أنت تخاف بقدر ما أنت مبتعد عن التوحيد، فإذا وحدت الله عز وجل نزع من قلبك الخوف، لأن أمرك كله بيد الله. فلذلك الإنسان إذا وحد أخلص، وإذا أخلص ارتقت كلمته. ورد أن اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. الموحد لا يعلق أهمية على ردود فعل الناس، غير الموحد إن أزدى إليهم معروفا ولم يتلقى استحسانا أو ثناء يتألم، هذا غير الموحد. أما الموحد إن أزدى للناس معروفا هو فعل هذا ابتغاء وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أخوانا الكرام، التوحيد طريق مختصر، والإخلاص مسرع. التوحيد طريق مختصر، والإخلاص مسرع. إلا أن التوحيد كلمة، أما هي ملخص الإيمان كله، ملخص العمل كله، ملخص مجاهدة النفس والهوى كله، ملخص معرفتك بالله كلها. فالتوحيد هو هدف الكبير لهذا الدين. الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن الباعث أيضا هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور، من تعريفات اسم الباعث. وقيل الباعث الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال عن الدنس. يعني الله عز وجل إن أقبلت عليه طهر قلبك من الأدران. اليوم ذكرت نقطة دقيقة، أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، الباء باء السبب، أي بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بالله لنت لهم. فلما لنت لهم التفوا حولك وأحبوك وأقبلوا عليك. لو أن الإنسان انقطع عن الله خلا قلبه من الرحمة فكان فظا غليظا، فلما كان فظا غليظا انفض الناس من حوله. طيب، هل بالإمكان أن نستنبط قانونا؟ القانون هو اتصال، رحمة، لين، التفاف، انقطاع، قسوة، غلظة، انفضاض. هذا القانون. إن اتصلت بالله عز وجل تستقر الرحمة في قلبك، منعكس هذا الاستقرار لين وتواضع وإناث وذوق، عندئذ يجتمع الناس حولك. لو أن القلب افتقر من الاتصال بالله عز وجل أصبح قاسيا، عندئذ يصبح فظا غليظ القلب ينفض الناس من حوله. وأيها الإخوة الكرام، في حقيقة أحب أن أضعها بين أيديكم، هو أن الدعوة إلى الله ليست المعلومات وحدها هي الشرط اللازم لها. المعلومات شرط لازم غير كافي، لكن القلب الكبير الذي يسع الخلق، القلب الكبير الذي يرحم الخلق، القلب الكبير الذي يتواضع للخلق، القلب الكبير الذي يعطف على الخلق، هذا القلب هو أساس الدعوة إلى الله. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحبوه حبا لا يوصف. سيدنا ربيعة حينما أراد أن يخدمه انتهت خدمته وأمره أن ينصرف، بقي على عتبة داره حتى الفجر من شدة التعلق به. ما معنى ذلك؟ التعلق له علاقة بالكمال، كلما كنت أكثر كمالا تعلق الناس بك، وكلما ابتعدت عن الله عز وجل انخفض مستوى الكمال، عندئذ انفض الناس من حولك. قيل الباعث هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع عن قلبك وساوس الصدور. والباعث هو الذي يصفي الأسرار عن الهوس وينقي الأفعال من الدنس. وقيل الباعث باعث الرسل بالأحكام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وباعث الموتى بالقيام، ثم بعثناكم من بعد موتكم. وباعث النيام بيقظة الأجسام. الإنسان بينام، ما هو النوم؟ موت موقف. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الموت النوم موت موقف. لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه يقول: يا رب، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، ما من يوم إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقد ورد في بعض الأدعية: ألا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله قربا. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. إذن يبعثك من نومك، يعني إذا الإنسان استيقظ ينبغي أن يعلم أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا، سمح له أن يعيش يوما جديدا. إذن يبعث الموتى ويبعث الرسل ويبعث النيام ويبعث كل ساكن. عند الإمام الغزالي حقيقة البعث إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. والحقيقة كما قلت لكم دائما إن أسماء الله سبحانه وتعالى محققة كلها في الحياة الدنيا، كل الأسماء الحسنى الكون مظهر لها، إلا أن اسم العدل لا يتحقق كاملا إلا في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فنحن في الدنيا قد يعاقب الله بعض المسيئين عقابا تربويا تأديبيا لبقية المسيئين، وقد يكافئ الله بعض المحسنين مكافأة تشجيعية لبقية المحسنين، ولكن قد تجد مسيئا لا يعاقب ومحسنا لا يكافأ، لأن الحياة الدنيا دار عمل ودار ابتلاء ودار تكليف. أما الجزاء الأوفى والحساب الكامل والرصيد في الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني أنت أمام دار عمل ثم هناك دار جزاء، هنا عمل ولا جزاء، في الآخرة جزاء ولا عمل، أنت في دار تكليف والآخرة دار تشريف. فإذا اختلطت عندك الأمور، إذا ظننت أن الدنيا دار تشريف وأن القوي مكرم والغني مكرم، وقعت في وهم كبير. رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أنت في دار ابتلاء لا دار قرار، الآخرة هي دار القرار، الآخرة هي دار الجزاء، الآخرة هي دار النعيم، الآخرة هي الدار التي تؤتى فيها ما تشتهي من دون عمل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. أما في الدنيا دار سعي لا بد من أن تسعى حتى تصل، لذلك الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فحقيقة البعث عند الإمام الغزالي هو أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. الإمام الغزالي يقول: الجهل هو الموت الأكبر، الجهل هو الموت الأكبر، يعني الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به، والعلم هي الحياة العليا، يعني أعلى درجات الحياة أن تعرف الله، وأدنى درجات الموت أن تجهله، ألا تعرفه. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن وسماهما حياة وموتا. أفمن كان ميتا فأحييناه، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كنتم موتى بالجهل أحياكم بالعلم، كنتم موتى بالبعد أحياكم بالقرب، كنتم موتى بالضياع أحياكم بالوجدان، كنتم موتى بالإدبار أحياكم بالإقبال، كنتم موتى بالتثلث أحياكم بالانضباط. لذلك العلماء يقولون في هذه الآية إن أعلى درجات الحياة أن تعرف الله وأن تتصل به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. يا بني، سيدنا علي، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يقول إمام الغزالي: الجهل هو الموت الأكبر، والعلم هي الحياة العليا. وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في القرآن فسماهما حياة وموتا. في معنى يضيفه الإمام الغزالي أنه من رقى إنسانا من الجهل إلى العلم، ومن البعد إلى القرب، ومن الإدبار إلى الإقبال، فقد أنشأه نشأة أخرى. في نشأة حيوانية: جسم، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، فم، سمع، بصر، يتحرك، يأكل، ينام، يتزوج. هي حياة لا تليق بالإنسان. ما في حياة أرقى، أن تفكر، أن تعرف الله، أن تعرف منهجه، أن تعرف من أين وإلى أين ولماذا، من أين وإلى أين ولماذا، هذا أكبر سؤال. فلما الإنسان يعرف سر وجوده وغاية وجوده، وبيعرف ربه، بيعرف منهج ربه، وأن هذه الحياة حياة دنيا إعدادية لحياة عليا أبدية، عندئذ يصبح في أعلى درجات الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: هذه التعليم نقل الناس من الموت إلى الحياة، من الجهل إلى العلم، من الإدبار إلى الإقبال، من الضياع إلى الوجدان. هذا النقل، قال: هذه رتبة الأنبياء والمرسلين، ومن ينوب منابه من العلماء الصادقين. لذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، اسم الباعث لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الباعث، ولكن ورد بصيغة الفعل. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الاسم ورد يبعثكم فيه، يعني أن تبعث من النوم إلى اليقظة. في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إرسال الأنبياء معنى الثاني. وفي الإسراء: ومن الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الكهف: ثم بعثناهم أهل الكهف لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وفي الحج: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. المعاني كلها التي وردت عن اسم الباعث وردت في هذه الآية. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، يعني الله عز وجل لما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بربكم من منكم رأى هذه الحادثة؟ لا أحد. لو الله عز وجل قال ألم تصدق، ألم تسمع، أما ألم ترى؟ العلماء قالوا إن إخبار الله عز وجل لمصداقيته المطلقة ينبغي أن يقع منك موقع الرؤية. إن مصداقية الله عز وجل في أخباره ينبغي أن تقع أخباره منك موقع الرؤية، بل إن الفعل الماضي الذي يستخدم في القرآن الكريم في التعبير عن المستقبل، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا لم يقع بعد، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. استخدام الفعل الماضي من أجل أن يقع هذا الخبر في نفسك موقع الوقوع الحتمي اليقيني. أتى أمر الله، فعل الماضي، فلا تستعجلوه، معنى ما أجل لسه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الفعل الماضي حينما يعبر به عن المستقبل، وحينما يقول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ينبغي أن تقع أخبار الله التي أخبرك بها في كتابه موقع اليقين الشهودي. أيها الإخوة، بقي من الدرس فقرة أخيرة، وهي أن حظ العبد من هذا الاسم الباعث، كيف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى والإنسان قبل أن يعرف الله ميت، فإذا أحيا قلبه بالمعرفة وبالطاعة فكأنه تخلق بأخلاق الله. هذا أول معنى الآية الكريمة، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وفي سورة النحل، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالعبد إذا سعى لمعرفة الله وطاعته والإقبال عليه والاستنارة لنوره فقد بعث نفسه من الموت إلى الحياة. هذا من تخلق أخلاق العبد باسم الباعث. التخلق الثاني، المتخلق باسم الباعث ينبغي أن يبعث نفسه دائما كما يريد مولاه فعلا وقولا، يعني تأتي أفعاله مطابقة لكتاب الله. السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. فمن تصديقات اسم الباعث على العباد، من تأدب العبد باسم الباعث، أن يبعث نفسه لما يرضي ربه، أن يجعل أعماله متوافقة مع منهج ربه. الأدب الثالث من أدب المؤمن مع اسم الباعث، أنه إذا تحقق وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد الموت للثواب والعقاب، يشغل وقته كله في طاعته والتزود للدار الآخرة وتصفح أعماله ومحاسبة نفسه حسابا دقيقا. يروي ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع عند النوم يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أيها الإخوة الكرام، اسم الباعث من أسماء الله الحسنى، يبعث الله الرسل، يبعث الله من في القبور، يبعث الله العباد لأعمال تحقق اختيارهم ثم تربيهم، يبعث الله تعالى كل ساكن. وأدب المؤمن مع الله عز وجل في هذا الاسم كما ذكرت قبل قليل،
1: والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: الآن أيها الإخوة المؤمنون، نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات.

كنا أيها الإخوة المستمعون مع المبتهل الشيخ نصر الدين طبار في هذه الابتهالات. نعود إلى المصحف المرتل حيث نستمع بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سور التوبة ويونس وأول سورة هود.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم

نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف

تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب

ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه

وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

0: بدله.
1: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون.

شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ

نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم

والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا

ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحر

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال

خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

هم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

0: صدق الله العظيم.
1: الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سور التوبة ويونس وما تيسر من أول سورة هود. هنا إذاعة القرآن الكريم. وسورة هود أيها الإخوة المؤمنون سورة مكية وعدد آياتها 123 آية، نزلت بعد سورة يونس وهي السورة 11 في ترتيبها في المصحف الشريف، وعدد كلماتها 1911 كلمة، وعدد حروفها 7605. أما سورة يوسف وهي السورة 12 في ترتيبها في المصحف الشريف فقد نزلت بعد سورة هود وهي سورة مكية وعدد آياتها 111 آية، وعدد كلمات السورة 1776 كلمة، وعدد حروفها 7176 حرفا، وما فيها آية مختلف فيها. إخوة الإيمان والإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما معناه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث أخرجه الإمام الترمذي في فضائل القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إخوة الإيمان والإسلام، الآن يواصل الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ترتيله لآيات الله البينات، حيث نستمع إلى ما تيسر من سورتي هود ويوسف.

يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا

تراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا

الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

حينهم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا

لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون

يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال

الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

0: مبين.
1: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال

وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر

قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

الغليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

شديد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسل

الوعيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

0: الشديد.
1: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.

فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها

واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه.

منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف

لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع

0: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
1: صدق الله العظيم.
2: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون رتل علينا القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي هود ويوسف. هنا إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام نبقى الآن مع هذا الفاصل من الابتهالات والشيخ محمد محمود الطبلاوي.

الشيخ محمد محمود الطبلابي وقد قدم لنا هذا الإبتهال. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن آيات الله البينات وما تيسر من صور يوسف والرعد وإبراهيم. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي.

أخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم.

ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها

أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون.

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا

يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت

إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا

استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

فاسد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل

أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح

صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم

قَاب أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

الباب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون

الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

مسخرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم

مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

0: واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سور يوسف والرعد وسورة إبراهيم. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نبقى مع هذا الفاصل من الدعاء.
3: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذا الفاصل من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورتي الحجر والنحل، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي.

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

أنعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة لن أن

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

فأذقناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد

وينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.

لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله

والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن

ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الحجر والنحل، تلاها علينا القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي. هنا إذاعة القرآن الكريم.

إخوة الإيمان والإسلام، سورة الإسراء سورة مكية بالاتفاق، وعدد آياتها 111 آية، وعدد كلماتها 1563 كلمة، وعدد حروفها 6460 حرفا. نزلت بعد سورة القصص، وهذه السورة لها اسمان، فهي سورة سبحان لافتتاحها بذلك، وهي سورة بني إسرائيل، وترتيبها في المصحف الشريف هي السورة 17. أما سورة الكهف فهي السورة 18 في ترتيبها في المصحف الشريف، وهي سورة مكية أيضا نزلت بعد سورة الغاشية، وعدد آياتها 110 آيات، وعدد كلماتها 1579 كلمة، وعدد حروفها 6306. وقد ورد في فضل حفظ هذه السورة الكريمة حديث صحيح، هو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ آخر لهذا الحديث: من قرأ 10 آيات من سورة الكهف حفظا لم يضره فتنة الدجال. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. أيها الإخوة المؤمنون، برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورتي الإسراء والكهف، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي.

وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.

النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

قدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي

الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.

لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغ

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن

يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى.

مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك

فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

هم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب

أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

أعصي لك أمرا؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

خير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحف

قديما، نظام العمل مجال واسع لتحقيق التقوى وتبادل المنافع، والتعامل بين افراد المجتمع المسلم يقوم على قواعد شرعية تحقق الرخاء أيسر ما يكون. ومن هذا قول الحق سبحانه وتعالى:

أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولقد فهم التابعي الجليل يونس بن عبيد آداب التعامل بين المسلمين، وكان ورعا في معاملاته، حريصا على رعاية حقوق إخوانه، يحب لهم من يحب لنفسه. وذات يوم جاءت امرأة إلى السوق حيث كان يتاجر يونس، ومعها جبة تريد أن تبيعها، فعرضتها عليه فسألها عن الثمن فقالت ب500 درهم. فقال لها يونس: هي خير من ذلك، وما زال يزيد في الثمن حتى اشتراها ب1000 درهم. ومن مواقفه ايضا ان غلامه باع حلة لرجل ب10 دراهم، وعندما علم يونس بذلك امر غلامه بان يسرع بالبحث عن الرجل، لان ثمن الحلة 7 دراهم. وعندما جاء الرجل ليونس قال له: انا لا نرضى لك الا بما نرضاه لانفسنا، اما ان تأخذ 3 دراهم.

أوصى علي بن أبي طالب الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، فلا تأسفا على شيء منها زوى عنكما، وقولا الحق

ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. واستمر في وصيته تلك حتى قال: صلاه الله في الأيتام فلا يضيعوا بحضرتكم.

0: شدهم، وقد قال تعالى في شأنهم: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه. ويقول أبو حامد الغزالي: محبة الله تعالى للعبد محبة حقيقية وليست بمجاز، ومحبة الله تعالى للعبد تكون بدفع المعاصي عنه وتطهير باطنه وتطهيره بغيوب نفسه وتمسكه بمكارم الأخلاق.
1: وإليه أخشع قانتا متبتلا

إخوة الإيمان، وهذه نسمات عطرة في واحة الشعر الإسلامي مع هذه الأبيات في حفظ اللسان. أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ منه

وفي قلوبنا وفي ألسنتنا وفي سائر جوارحنا. واشمعنا اللهم بفضل جودك وعفوك ومنتك ورحمتك ورضاك.

إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق، لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب، القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان. فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله، فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، وعرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، وعرفتم أن النار حق ولم تفروا منها، وعرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب الناس عن عيوبكم، وشيعتم موتاكم ولم تتعظوا ولم تعتبروا. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Rozpočet jsou 100% skoro.
1: Allahu akbar.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: Oh.

اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهنا.

0: نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوضها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: أتبعنا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقبل أن نبدأ عند من تهينا عنده نجيب على سؤال سألنيه معالي محافظكم، لأن ورقة أعطيت له من مستمع استدرك على بعض الكلمات فسأل وقال: لماذا قال الحق سبحانه وتعالى في خطابه لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات؟ هذا هو السؤال. نحب أن نمهد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسماء في وضعها على مسمياتها. والأسماء ألفاظ من اللغة تعين مسماها، والمسميات مختلفة، فمنها الجماد، ومنها النبات، ومنها الحيوان، ومنها الأسماء التي تدل على عالم الغيب كالجن والملائكة وكل ما غيب الله. هذه الأسماء تدل على معاني، وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسماء، لأنه لو لم يعلمه الأسماء كيف كان يعبر عن معطيات الأسماء لمسمياتها؟ إذن فلا بد أن يوجد لكل شيء اسم حتى نستطيع حين نتفاهم على الاسم أن نذكر لفظا واحدا موجزا. لو لم يذكر هذا، حين كان يتكلم إنسان مع إنسان على جبل، أيأخذه بيده ليذهب إلى الجبل ليقول له يشاوره، ولا يكفي أن يقال جبل لتستحضر الأذهان الصورة لهذا المسمى؟ إذن فالأسماء فلسفة تعليمها لنا أزاحت عنا عبئا كبيرا من التفاهم، ولولا ذلك لما استطعنا أن نتفاهم على شيء إلا إذا واجهنا الشيء وأشرنا إليه. الإنسان أصله من آدم. كلمة آدم حينما نتكلم عنها نجدها مذكرة، مذكرة يعني إيه؟ ويقابلها مؤنثة يعني إيه؟ قال لك لأن حيبقى فيه ذكورة وأنوثة عشان يطلع منهم الناس. إذن فكان ولا بد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد. جنس بني آدم هيبقوا ذكر وأنثى، ومنهم ينشأ التكاثر. لكن العجيب أن الله حينما سمى آدم ونطقناه اسما مذكرا، وسمى حواء ونطقناه اسما مؤنثا، جعل الاسم الأصيل اللي وجد منه الخلق نفس. فقال إيه؟ الذي خلقكم من نفس واحدة. نفس واحدة اللي هي مين؟ اللي هي آدم. فسماه بكلمة نفس وهي مؤنثة. يبقى مش معنى التأنيث أنه أقل من التذكير، وإنما هي فقط علامة لتضع الأشياء في مسمياتها الحقيقية. فإذا مرة يطلق على الإنسان منا نفس تبقى مؤنثة، خلقكم من نفس إيه؟ مع أنه آدم كان يقول من نفس واحد الواحدة. وحينما تكلم كلاما آخر قال إيه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ناس يعني اللي مجموع إنسان، يبقى برضو يطلق على النفس ده إيه؟ إنسان. مرة أطلق قبلها لفظ مذكر، ومرة قبلها لفظ إيه؟ عشان ما نقولش دي أحسن إيه؟ أحسن من ده. ده للتفاهم بس. ولذلك يؤكد لنا الحق أن وضع الأسماء لمسمياتها لنتعارف بها، جعلكم شعوبا وقبائل لتعارف. معنى لنتعارف، يجي الرجل يبقى عنده أولاد كتير، يبقى لازم يسمي ده باسم وده باسم وده باسم عشان إيه؟ نتعارف. والعجيب العجيب في الآية: جعلناكم شعوبا جمع إيه؟ وهو مذكرة، وقبائل مؤنثة، برضو ما فيش فيها حاجة. والعصر إن الإنسان
0: لفي خسر إلا الذين آمنوا. طب واللائي آمنا؟ طب ما هي داخل وياه فيها. طب ولماذا أدخل المؤنث في المذكر؟
2: قال لك لأن المذكر هو الأصل.
0: المذكر هو الأصل والمؤنث جاء منه فرعا، فيبقى المؤنث هو اللي يدخل مع مين؟ يدخل مع المذكر في الأمور المشتركة في الجنس، في الأمور المشتركة في الجنس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
2: طب ما هو ربكن برضو للنساء.
0: فإذا في المعنى العام يجيب الإنسان، وبعد ذلك في الأمر الخاص بالمرأة يجيب المرأة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من إيه؟ لما لأن المسألة الاثنين زوج وزوجة، واحد عايز يطلق واحدة يبقى يجيب دي ولا لأ؟ وإذا كان أمرا خاصا بالمرأة يجيبه. يا نساء النبي لستن، ما قالش لست كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن، كلها نون ده نساء، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن، مرض قولا معروفا إيه، وقرن ولا تبرجن. الله، إذن حين يأتي بشيء يتعلق بالمرأة يأتي لها بضميرها مؤنثا وجمعهن، وإذا كان في المعنى العام اللي مشترك فيه إنسان يوم يجيبوا إيه داخل. ولذلك لما قعدوا يقولوا ده الرجال أحسن منا، ربنا قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمن، الله قال لهم لا ده المسألة مش كده. ولذلك ومن يعمل صالحا من ذكر إيه، طب هما الاثنين من ذكر أو أنثى، قال وهو مؤمن، قال شو هي، تبقى دخلت في مين؟ يبقى إذن حين يأتي في المعنى العام الذي يطلب من الرجل والمرأة يضمر المرأة في مين؟ في الرجل، لأنها مبنية على الستر والحجاب، مبنية على الستر والحجاب، مطمورة فيه، داخلة معه. فإذا قال اركعي مع الراكعين، الركوع ليس خاصا بالمرأة حتى يقول مع الراكعات،

0: الجامعة المانعة في قوله إن الله ربي وربكم، يعني أنا معكم سواء في مربوبيتنا إلى إله واحد، وأنا لم أجئ لأعلمكم لأني تميزت عليكم بشيء فيما يتعلق بالعبادة، نحن سواء، هو رب لي ورب لكم. والصراط المستقيم هو هذا هو، وقلنا صراط مستقيم يعني أكثر الطرق الموصلة لغاية ساعة ما تسمع طريق، ما تسمعش طريق معمول لذات الطريق، ما تسمعش صراط معمول لذات الصراط، معنى طريق معمول عشان يوصل إلى غاية، ولا فيه طريق معمول كده من غير ما يوصل لغاية؟ لازم طريق، نقول لك طريق إلى كذا، يعني من كذا إلى ساعة ما تسمع صراط يبقى لازم تفهم الغاية ولا لا؟ أن هذا صراطي مستقيم، يعني الأكثر شيء يوصل إلى غاية مطلوبة. لازم الغاية تتحدد أولا، الغاية تتحدد أولا علشان أستطيع أن أسلك السبيل الموصلة إلى الإيه؟ الغاية. يبقى هي إيه الطريق الموصل للغاية؟ اعبدوه. معنى اعبدوه قلنا أن العبادة هي إطاعة العابد لأمر المعبود، إطاعة العابد لأمر مين؟ المعبود، هي العبادة. لا تظنوا أن العبادة كما يريد خصوم الإسلام أن يفهموا أن الإسلام إنما جاء فقط للأمور اللي احنا عارفينها، الصلاة والصوم والزكاة اللي هي العبادة، قالوا لا، دي شحن للطاقة الإيمانية في النفس عشان تقبل على العمل اللي خاص بعمارة الدنيا. يبقى العمل العبادة في الدنيا كل حركة تؤدي إلى إسعاد الناس وعمارة الكون. العبادة اللي احنا بنقولها دي كلام اصطلاحي بنقوله في الفقه، باب العبادات وباب المعاملات، كل شيء يأمر به الله يبقى اسمه ايه؟ عبادة. إلا أن العبادة منها ما يصلك بالمعبود لتأخذ الشحنة الإيمانية منه. ولذلك قلنا أنك حين تتقبل من الله أمرا تجد الأمر قد بعضه، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ده أمر ولا لا؟ أمر يوديني إلى أين؟ إلى الصلاة. ويخرجني منين؟ من البيع. اسعوا إلى إيه؟ وزروا، يبقى ما أخرجنيش من فراغ، ما أخدنيش للصلاة من فراغ، إنما أخدني من إيه؟ من عمل. عمل هو إيه؟ قال لك البيع. لو نظرت إلى دقة الأداء في البيع دي لوجدتها كلام ربنا. طب اشمعنى البيع يعني؟ طب ما سيبش التدريس؟ ما سيبش الحرفة والصنعة؟ ما سيبش الحرس؟ لا، ده البيع ده لأنه هو قمة النفعية العاجلة، لأن الذي يحرس ويزرع بيستنى 6 أشهر على ما تطلع الزرعة، إنما البيع دي صفقتها ثمرتها في ساعتها، فقال لك حتى الثمرة العاجلة دي سيبها، يبقى تسيب اللي هتيجي بعد كده بعد سنة وبعد 6 أشهر من باب أولى ولا لا؟ ولأن البيع هو مبادلة السلع بأثمانها، مش كده؟ والسلع دي هي النهاية لكل عمل ولا لا؟ النهاية لكل، اللي بيزرع علشان يدي اللي ما زرعش، واللي بيصنع بيدي اللي مين؟ إذن فالسلع دي هي القمة. فقال وزروا الإيه؟ البيع. طب ما هو الشراء؟ أم قال لك لا، برضو البيع أدق، لأن اللي بيتكلم ربنا. إزاي أدق منها؟ ما هو فيه بيع وشراء. أم قال لك لا، لأن الشاري قد يشتري وهو كاره، إنما البياع دايما مبسوط لما يبيع. يمكن لما يكون رايح يشتري ويسمع الأذان كده ولا ما أنا جيت أشتري الأذان أذن، لأنه مش عايز يدفع، إنما البائع بيستفيد ولا لا؟ فقمة الفايدة. طب وزر البائع يبقى أخرجني للصلاة وأخرجني من عمل اللي هو قمة العمل، نهاية كل الأعمال، نهاية كل الأعمال مبادرة السلع بأثمانها. ده كلام على الأول. فإذا قضيت الصلاة الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى أخرجني من الصلاة إلى مين؟ أهو ده أمر وده أمر،
1: الاثنين يبقوا الاثنين عبادة ولا مش عبادة؟ وانظروا إلى الدقة في قوله فانتشروا.
0: انتشروا يعني ايه؟ انساهم علشان تنتظموا كل حركات الحياة، ما تروحوش بس مدارس لوحدها، ما تروحوش مصانع بس، ما تروحوش، لا كل واحد ايه؟ كلمة انتشار، شوف انتشار يعني ايه؟ عشان ننتظم كل ايه؟ كل حركة الحياة. يبقى كل حركة في الحياة عبادة ولا لا؟ عبادة. كلمة فلما أحس عيسى منهم الكفر يدل على أن كل صاحب في

0: وكل صاحب مهمة وكل صاحب هدف لا بد أن يكون يقظ الأحاسيس، لأنه ساعة ما تيجي بالفكرة وخاصة الدينية سيخرج الناس من ظلمات إلى نور. يقول لك الناس عايشة في الظلمات ليه؟ طب وليه ما بتروحش للنور من أول الأمر؟ أم قال لك لأن في ناس بيستفيدوا في الظلمات، ناس بيستفيدوا، فحيبقى يجي في ناس ظالمين وناس إيه؟ ناس مظلومين. إلا اللي بالله اللي ظالم اللي واخد خير الدنيا ده كله ومعربت في الكون، ساعة ما يسمع كلمة تهديه إلى منطق العدل يحبها أم يكرهها؟ لا يكره. يقوم بيقول بقى للداعية لازم تكون يقظ وتشوف، لأنك إن أصلحت أناسا فقد أغضبت مين؟ لأن مدام مجتمع فاسد يبقى فيه ناس مستفيدين من الفساد، يبقى كن يقظا واعرف كده وخلي حسك. كلمة حس دي معناها الأحاسيس اللي هي مخلوقة عند الإنسان، اللي احنا بنسمي الأشياء الظاهرة الحواس الخمس، تشوف وتسمع وتشم وتدق وتلمس، يعني شغل كل ايه؟ كل حواسك عشان تعرف مين اللي نبضه ساعة ما يجي دعوة الخير يرتجف، ومين اللي يطمئن، مين اللي سحنته تتغير، ومين اللي يستشرف ويستبشر. شوف بقى قاعد كلك ايه؟ كلك احاسيس عشان تشوف. فلما قال الكلام ده وجد انصار الظلم وانصار البغي وانصار العدوان وانصار الظلمات ما يعجبهمش الكلام ده. احس عيسى منهم الكفر، يعمل ايه بقى؟ مهمته ايه؟ طيب كله احاسيس، كله يقظة، كله انتباه، لانه جاي علشان يخرج ناس من مفسدة الى مصلحة. فلما احس عيسى منهم الكفر ماذا كان منه؟ أراد أن ينتدب جماعة ليعينوه على أمر الدعوة. قال من أنصاري إلى الله؟ المسألة عايزة معركة، والمعركة دي عايزة تضحية، تضحية بالنفس وتضحية بالنفيس، فلا بد أن يستشير من يجد في نفسه العون على هذه المسألة. ما قالش يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يجوز فراسته إدته، إنما هو عايزها من مين؟ لتكون بإيه؟ بإقبال نفس، مش استجابة لداعي، لا بإقبال نفس. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ كلمة أنصاري يعني جمع نصير، النصير هو المعين لك على بغيتك، أنصاري إلى الله. إلى دي بتفيد الغاية، صرنا من كذا إلى، يعني من ينصرني نصرا تسير غايته إلى الله وحده، لا إلى أهواء البشر، لأن قد يدخل واحد وياه عشان الغنيمة، واحد يدخل عشان الجاه، واحد يدخل وياه علشان كذا، واحد فهو عايز إيه؟ أن تكون النصرة لمين؟ لله وحده. ولذلك قلنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايعه أهل المدينة في العقبة قال خذوا ونأخذ، يعني خذ اللي عايز اللي أنت عايزه وإحنا نأخذ. قالوا لا، فإذا نحن وفينا لك بهذا فماذا يكون لنا؟ أقال لهم إنكم ستمتلكون الأرض، ستسودون الدنيا، ستنتصرون على أعدائكم؟ لا، قال لهم لكم الجنة. ليه؟ لأنه لو قال لهم أنت هتنتصروا على أعدائكم وتسودوا الدنيا ما يمكن الصبحية يدخلوا في معركة واحد يموت ولا يشوفش الحكاية دي، إنما الأمر اللي هيشوفوه كلهم هو إيه؟ هي الغاية الأصيلة، هي الغاية إيه؟ الأصيلة. يبقى من أنصاري إلى الله يعني من يعينني معونة غايتها الله، غايتها دي أنصاري إلى الله. نقول له طيب أنت ليه خدت المعنى بس لوحده كده؟ قال لك لا، أنا باخد المعنى اللي على قد ذهني، إنما مرادات الله في كلماته لا تتناهى كمالا، ما تتناهاش كتير، وغير ياخد برضو ثاني. إزاي؟ يقول لك معنى النصير من ينصر. طب نشوف النصر في الإيمان يجي إزاي. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قال إن تنصروا الله ينصركم، يبقى منا نصر لله، بننصر ربنا عشان دينه يطبق، مش ربنا عايز دينه يطبق، نبقى بننصر مين؟ ينصركم الله. يبقى النصر يأتي مرة من المؤمن لربه ومن الرب لإيه؟ لمربوبه. خلاص كده؟
1: على الأول.
0: مين اللي حينصرني علشان يبقى منضم إلى الله في النصر؟
1: ما هو ربنا بينصر اللي بينصروه. من ينصرني مضموما في نصره إلى مين؟ يبقى أنا عندي معسكرين، المعسكر الأكبر الله ينصرني وانتم انضمتوا لمين؟ لله. يبقى من أنصاري إلى الله؟ من يكون نصيري؟ طيب افرض إن أنصاري إلى الله الثانية، يعني ينضم إلى مين؟ إلى غاية هي الله. نقوم نقول له تبقى تنفع هنا وتنفع إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم، يبقى فيه نصر من الله للإيه؟ للمؤمن، ونصر من المؤمن لله. يبقى إلى الله، أن أنصاري إلى الله أفادت المعنيين ولا ما أفادتهم شيء؟ يبقى أفادت. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. الحواري الأصل مأخوذ من الحور، وده البياض، وهم جماعة أشرقت في وجوههم سيما الإيمان، فكانوا كده ألوان كده، يعني زي ما يكونوا قاعدين كده زي ما احنا نقول منورين. ومنورين دي ما تعنيش البشرة البيضاء، ده منورين اللي هي ايه؟ إشراقة الإيمان في نفوسهم. وليه يبقى للإيمان إشراقة في نفوسهم؟ يقول لك سيماهم ايه؟ على سمعنا سيماهم على وجوه، ولو كان عبد يبقى له سيما على وجهه ولا لا؟ أم قال لك لأن الإنسان مكون من أجهزة ومكون من ذرات، الأجهزة كل جهاز له مطلوبات، ساعة كل الأجهزة ما تتجه في مطلوبتها إلى ما أراده الله يبقى في انسجام أجهزة، ما دام الأجهزة منسجمة تبقى النفس إيه؟ لكن دي عايز كذا وده عايز كذا وده عايز يعربد وده عايز يقول له لا، تبقى الأجهزة في إيه؟ تبقى الشكل إيه نفسه؟ مكفحر. يبقى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون يعني المنسوبون إلى الإشراقة اللي موجودة في النفوس، أو هم قوم بيضوا المعاني، معانيهم إيه؟ بيضاء، ومعانيهم إيه؟ مشرقة. هؤلاء قالوا إيه؟ ومنه كلمة الحور، بنسمعها كلمة الإيه؟ الحور، شدة بياض الإيه؟ بياض العين. قال الحواريون، النبي صلى الله عليه وسلم مش سمى بعض صحابته حواري رسول الله؟ اللي اصطفاه، اللي خده كده يعني يبقى وياه. طيب قال الحواريون نحن أنصار الله. الأنصار دي أنصار مدام حينصر ربنا فينضم إلى الله ناصرا للمنهج، يبقى معناه يا لازم يعرف المنهج. قال له إحنا عارفين مقومات النصرة لله إيه؟ إيمان. وما هو الإيمان؟ إيمان في عمومه اطمئنان القلب إلى قضية ما. لو لم أكن مؤمنا بأن الطريق اللي حمشي فيه ده موصل إلى مثلا دمياط أو إلى المنصورة ما سلكت، يبقى الأول اطمئن إلى إيه؟ تبقى بتعمل. لو لم أعتقد أن أنا لما أذاكر ومش عارف إيه أنجح، يبقى كل حاجة مبنية على الإيه؟ على الإيمان، اطمئنان القلب إلى قضية ما. لكن إذا أطلق الإيمان اطمئنان القلب إلى قضية القضايا وقمة القضايا، وهي الإيمان بالله، هذا القمة الإيه؟ الأصل. ولذلك قالوا له إحنا عارفين أسلحة النصير إلى الله إيه؟ قالوا إيه؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يشهد الرسول لهم؟ قال لك لأن المفروض في الرسول أن يبلغ القوم بلاغه عن الله فيشهد عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون الرسول إيه؟ شهيدا عليكم وتكونوا إيه؟ شهداء على الناس. طب الإيمان قالوه واشهد بأننا مؤمنون ولا مسلمون؟ مسلمون. شوف جاب الأولانية إيه وجاب الثانية إيه، لأن الإسلام ده خضوع للأحكام، الإيمان ده حاجة عقدية في القلب، والإسلام خضوع لمين؟ لمطلوبات الإيمان. قال له اشهد بأننا إيه؟ مسلمون. اشهد بأننا مسلمون يعني بلغنا كل مطلوبات الإسلام، قل لنا افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى احنا آمنا، وما دام آمنا بالله آمنا بمن بلغنا عن الله، فالمطلوب منك الآن أن تشهد بأننا إيه؟ تشهد بأننا مسلمون. إزاي؟ لا يشهد إلا إن بلغ كل إيه؟ كل الأحكام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. قد يكون الإيمان إيمان بحاجة سابقة، لا إيمان خدنا الإيمان ده كمان الجديد ده اللي جاي لنا من عيسى ده الله. إذن فكل رسول من الرسل جاء بشيء من الله، والرسول الذي يأتي بعد معنى إنه رسول جاي عشان يبلغ، يبقى فيه لازم إيه؟ واحنا قلنا ان العقائد ما فيش فيها تغيير، الاخبار ما فيش فيها تغيير، القصص ما فيش فيها تغيير لانها اخبار، الاخبار ما يجيش فيها ابدا، لكن الاحكام بتتغير ولا لا؟ فاحنا امنا باللي قبل كده وامنا بك انت راه. ربنا امنا بما انزلت، كلمه دائما بما انزل يدل على منزل من علو الى ادنى. يبقى احنا لما بناخد التشريع بناخده لانه جاي من ايه؟ من اعلى لايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان الله حينما ينادي من امن به ليستمع مناهج الايمان يقول تعالوا. تعالوا يعني ايه؟ ارتفعوا الى مستوى الايه؟ الاله، وخذوا منه، ما تتنكوش في حضيض الارض. ومعنى حضيض الارض ما تتبعوش اهواء بعضكم ولا اراء بعضكم ولا تشريع بعضكم، انكم تبقوا برضو نازلين، لكن انا عايز تتعالوا يعني ايه؟ تذهبوا بالارض الى منهج مين؟ الى منهج السماء. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول. المتبع عاده يقتنع بمن اتبعه اولا، علشان يبقى اتباعه صادر من قيم نفسه، لان في واحد يرغم واحد على انه يمشي وياه ما يقالش ده اتبعني، انما اتبعني يعني معناها ايه؟ صار تبيعا ليه، بمحض ايه؟ بمحض ارادته وبمحض اختياره. ليه؟ لانه ان كان بقسري وبقوتي وبقهري يكون متبعا لي قالبا لا قلبا، القالب هو اللي ايه. ولذلك احنا قلنا من الممكن لواحد انه يمسك صوت او يعني كرباك مثلا ويمسك له واحد اسجد لي يا ابن الكذا ويقعد يهدده بالقتل ويخليه يسجد، يبقى اخضع قالبه ولا لا؟ انما اخضع قلبه، قال له حبني واحترمني، ممكن. يبقى الاكراه يخضع ايه؟ يخضع القالب بس، ما يخضعش الايه؟ القلوب. ولذلك ربنا قال فلعلك باخع نفسك الا يكون ان نشأ ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، يعني ما تفتكرش انهم مستعصين عليا، ده ما بيستعصوش عليا في قمه الاشياء الناتجه من ابتلي واكد واموت ومحدش. فان كنت انا عايز الحكايه دي كنت اعمل ايه؟ ننزل عليهم ايه انما انا مش عايز اعناق، انا عايز ايه؟ انا عايز قلوب يجيني كده طواعيه، يجيني اختيار، يجيني وهو قادر الا يجي، ادي العظمه، ياتيني وهو قادر ان لا ايه الا انما ربطه في حبل وجايبه ما هو هيجيني، لا انا عايزه يبقى طليق كده وبعدين اقول له تعالى يجيني. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. شوف الطلب الايماني، الطلب الواعي، الطلب الفاهم، مش يكفي اننا ننصر، لا ده يكفي اننا نحمل امانه التبليغ مثلك يا رسول، لان انت هتبقى شاهد علينا. واكتبنا يا رب مع الشاهدين بأن نشهد بأننا بلغنا سوانا. شوف المهمة، مش بس ناخد المعركة كده لا، وبعدين اكتبنا ان احنا من ضمن مين؟ الشاهدين، يعني ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله. الرسول شهيد على من بلغ وهم يشهدون انهم ايه. ولذلك نقولنا ان أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة قد حملت وصل الرسالة المحمدية. ليه؟ لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني اذا انتم محملين امانه مين؟ الرساله، امتداد الرساله فيكم. ولذلك مش هجيب انبياء فيكم يا امه محمد بعد محمد، انا مؤتمنكم على الحكايه دي، ما عادش فيه نبوه بعد مين؟ كان الرسل السابقين تيجي نبوه، انما هنا لا. اكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الاشياء التي يدركها العقل مسميات ولها أسماء تكون أولا بالحس، لأن الحس هو أول مصاحب للإنسان لإدراك الأشياء. أول حاجة الحس، وبعدين تيجي المعاني. المعاني دي ما تجيش إلا لما إيه؟ نكبر كده. إنما كلها محسة ولا لا؟ كل الأمور إيه؟ محسة، كلام على الأمر. ولذلك يجي للمنهج الدين يقول لك طريق مستقيم، لأننا نعرف الغاية والطريق بيوصل لها ولا لا؟ يبقى ده بيجيب للإيه؟ الألفاظ الإيه؟ المحسة، اللي الناس شركة في فهمها جميعا، متعلم وغير إيه؟ متعلم، صغير وإيه؟ الأمور المحسة. فيجي كلمة مكرة، دي مكرة نجدها برضو مأخوذة من الإيه؟ المكر نوع من الشجر، المكر نوع من الإيه؟ من الشجر. هذا النوع من الشجر أنت ساعة ما تيجي تشوف الشجرة اللي أغصانها مش ملتفة على بعضها، تقوم تستطيع أن تحكم بأن الورقة دي من الفرع ده ولا لا، والورقة دي من الفرع ده، والبرعم ده جاي من الفرع ده، متميزة. فيه لون من نوع من الأشجار تشوفوه تلتفت تلاقيه فروع ملفوفة على بعضها، بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة من فوق إلى فرع من الفرع، يبقى ملفوفة. ما اسمها إيه؟ أهو المعنى ذا في المكر، اللي هو الشجرة الملتفة اللي ما تستطيعش إنك أنت تنسب ورقة فيها إلى فرع إلى أصله. خدنا منها للمعنى الرجل اللي يلف عليك، اللي إيه؟ يلف عليك، هي معناها كده، اللي يلف عليك عشان إيه؟ طب اللي بيلف عليك عشان يبرز منك حقيقة، أم قالك دي تبقى اسمها حيلة، بيحتال عشان يطلع إيه؟ الحقيقة. فإن كان ذلك لغير قصد الضرر هنسميه حيلة، وإن كان لقصد الضرر يبقى ده المكر، يبقى ده الإيه؟ المكر. ولذلك فيه لون من المكر، ولا يحق المكر السيء، يبقى فيه مكر مش سيء، مش كده ولا لا؟ خير الماكرين، يبقى فيه مكر خير، يبقى اللي مش قصده إيقاع الضرر بأحد يبقى ده نسميه إيه؟ حيلة، واللي قصده إيقاع الضرر يبقى المكر السيء. ومكروا، طب واللي بيمكر ده بيمكر ليه؟ الذي يمكر يداوي نواياه، قد يحب وهو يريد الايه، وهو مبغض ويريد ان يزين لك عملا ليمكر بك. يقول لك يا سلام لما نروح المكان الفلاني ده، بس عايزين نروح بعد الرجل ما تهدي ونمشي بالحته الفلانيه عشان ما حدش يشوفني، وهو عامل لك كمين عشان يضربك بالنار، يبقى مكر ولف عليه ولا لا؟ يبقى ده اسمه مكر، عشان يوقع بضرر ولا لا؟ اذن فمن اسس المكر التبييت، نبيت حاجة ما تنفهمش في الأول، يبقى هو حب يختدع، يعني يخدع ليوقع في ضرر، حب إيه؟ يخدع ليوقع في إيه؟ في ضرر. طب مدام عايز يبيت، التبييت ده بقى عايز حرفة جامدة قوي، لأن يمكن أنت مدام بتقدر تبيت يمكن اللي قبلك يقدر يحل ويفهم، يبقى عايز إيه؟ عايز دقة متناهية في الإيه؟ التبييت. احنا عايزين بقى قبل نضرب مثلا للحيله، مثلا الحيله اللي بيحتال على شيء علشان يحقق به مصلحه، كالقاضي يقعد يدوخ، او وكيل النيابه يقعد يدوخ اللي بيساله علشان ايه؟ عشان يعرف منه الايه؟ الحقيقه، مش غرضه ايقاع الضرر، ده غرضه يصل الى الايه؟ الى الحق. طب ما دام المكر التبييت، نقوم نقول له ايه رايك بقى ان المكر بتاع البشر ده يدل على الضعف فيه، لأن القوي لا يمكر ولا يبيت، يواجه. ولذلك لما قالوا إن المرأة كدها عظيم، ربنا وصف بكدها عظيم، نقوم نقول له ده مدام كد وتبييت ومكر، ده دليل على الضعف، لأن القوي لا يخادع. ساعة ما واحد قوي يمسك خصم الضعيف، من الممكن أن يطلقه مطمئنا إلى أن قوته في أي وقت تجيبه بقى. إنما الضعيف حين يملك قويا يقول لك ده فرصة مش هتتكرر. ولذلك الشعر يقول وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. يقول لك ما هو لو ما كانش ضعيف ما كانش مكر وكانش كدن كده، كان واجه، كان إيه؟ كان واجه. نقول له ثم تعالى بقى، اللي يمكر ده يكون يفهم إن اللي قدامه مش يقدر يمكر راغب، فإن عرفه أقوى منه عقلا وحيلة يبقى يحذر بقى، لأنه حيعرف أنك مكار ينكل بك كتير قوي. طب ومدام المسألة تبييت يبقى معناها أن تعلم شيئا يخفى عن الغير، فإذا ما أراد خصوم المنهج الإيماني أن يمكروا حيمكروا على من بقى؟ هو الرسول اللي في المعركة لوحده ولا ربنا؟ والله أعلم بما يبيت. يبقى أنت ما مكرتش بقى، مدام أنا عارف أنت بتعمل دي ليه؟ مدام أنا عارف أنت بتعمل دي ليه؟ لكن أنا بقى يا إله لما أحب أبيت لك حاجة وأغمى عليك ما تقدرش أنت عليها، أبقى أنا خير الماكرين ولا لا؟ فأنا خير الماكرين. ومكروا ساعة تجد شيئا تستبعد أن يوصف الله به، فاعلم أنه جاء للمشاكلة. مدام ده مكر يقول لهم لا، مدام حتبيته عشان تعملوا فينا مقالب، لا ربنا يعمل، من ممكن نفقسكم، إنما أنتم ما تقدروش تفقسوا مين؟ يبقى جابها للمشاكلة. لكن أسماء الله وصفاته توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني يقول لنا الاسم ده بتاع الصفة دي بتاعتي، لكن إذا وجد فعل لله لا تشتق أنت منه وصف،
0: ودع الفعل يقابل الفعل من البشر، يخادعون الله وهو ايه؟ خادعهم. اوعى تقول بقى من اسماء الله خادع، اوعى تقول من اسماء الله ماكر. يبقى اذا اسماء الله وصفاته ايه؟ توقيفية. فإذا ما رأيت فعلا نسب إلى الله لأنه جاء في مقابلة فعل من البشر ليدلهم على أنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله ولا يستطيعون أن يمكروا بالله، لأن الله إذا أراد أن يمكر بهم لا يستطيعون فهم إيه، لكن لا تشتق منه إذن. يظل الفعل فعلا ويمكرون ويمكر إيه، يخادعون الله وهو إيه، لكن أتستطيع أن تأخذ من الفعل اسما؟ لا تستطيع. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. الله خير الماكرين، كلمة خير دي يعني يدل على إن في برضو مكرين في الخير كتير، يعني اللي بيعملوا حيل عشان يتوصلوا بها لإيه؟ لخير. طب الآية دي جاية ليه دلوقتي؟ إيه المسألة؟ قال لك ما هيدخلوا معركة، مش قال من أنصاري إلى الله؟ ومدام هندخل معركة، المعركة دي اللي هيدخلوها ايه؟ طب ده عيسى عليه السلام لم يجئ ليقاتل بالسيف عشان يحمي عقيدة، انما جاء واعظا ليدل الناس على العقيدة. ام قال لك الله هو النصرة تكون بس بالسيف وبالبرد وبالبرد؟ النصرة بالحجة، النصرة بالقوة. يبقى اذا فيه ايه؟ نصر من نوع ايه؟ ولذلك احنا نعرف انه كانت السماء لا تطلب من اي رسول ان يحارب في سبيل العقيدة، لأن السماء هي التي كانت تتولى التأديب منهم إيه؟ فكلا أخذنا بإيه؟ بذنبه. فمنهم من إيه؟ منهم اللي أغرقناه، ومنهم اللي جات له الصيحة، ومن اللي زلزلناه، ومنهم اللي عملنا أغرقنا، كل دي كانت السماء هي التي إيه؟ تتدخل. ولم يجئ قتال إلا حينما طلب بنو إسرائيل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وإيه؟ وأبنائنا. هم اللي طلبوه. أمة محمد هي التي أمنت أن تحمل السيف لتؤدب به الذين يحولون دون بلوغ العقيدة الصحيحة للناس. يبقى السيف جاي لبيه؟ مش عشان يفرض عقيدة، ده يحمي الاختيار في النفس الإيمانية، بدل ما يكرههم على أنهم يدينون بكذا يقول له لا اوعى ارفع ايدك عنه ودعه يختار ما شاء. ولذلك اللي بيقولك ده الإسلام انتشر بالسيف نقول له طيب يا أخي ده الإسلام بدأه الله بضعف علشان الحكاية دي ما تجيش، ده ما كانوش بيقدروا يحموا نفسهم وبقوا يفروا وروحوا للحبشة ويروحوا هنا ويروحوا هنا وكل واحد يروح لواحد يحميه، يبقى السيف إيه اللي كانوا بيشتلوه؟ طب إذا كان الإسلام قد انتشر بالسيف مثلا، فمن الذي حمل أول سيف ليكره أول مؤمن؟ إيه الكلام النصب بتاعكم ده والكلام الخايب ده اللي لا يثبت عند الفهم؟ الإسلام انتشر بالسيف، طب واللي حملوا السيف ليفرضوا به الإسلام، من الذي حمل السيف لهم ليؤمنوا؟ ده هم آمنوا كده، ده في منتهى الضعف. يبقى ما فيش إلا قوة الإيه؟ إلا قوة الإيمان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المؤمنين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد الله سبحانه وتعالى فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فقد اخترت لكم مجموعة من المختصرات من الأحاديث، من الآيات، من الأشعار، من الكلمات المأثورة الرائعة الجميلة، من الحكم المختصرة المفيدة، أبثها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. هذه أبيات شعر أظنكم تحفظونها، لكن نعلق عليها شيئا يسيرا. هذا يقول لأعدائه: عدايا لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الله عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. سبحان الله، أحيانا فعلا الأعداء يفيدونك من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نعم، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. عدايا لهم فضل علي ومنة. طيب، ما هذا الفضل الذي لأعدائك؟ فلا أذهب الله عني الأعادي، هو يدعو الله يقول: يا ربي لا تذهب عني الأعادي، لأن الأعادي يجعلوني في منافسة. الأعادي هم الذين يجعلونني أتقدم، الأعادي هم الذين يصقلونني من خلال المحاولة، هم الذين يجعلون أمامي عقبات أجتهد لأجتاز هذه العقبات، فأصل إلى منازل ما يمكن أن أصل إليها بحياة الرخاء. ولذلك الحياة الرخوة، إذا صح التعبير، لا تصنع الأبطال، لا تصنع الأبطال، لا في الطب ولا في الهندسة ولا في العسكرية ولا في الوزارة ولا في الحياة العامة ولا في الحياة الخاصة. الحياة الشديدة هي التي تصنع الأبطال. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. والنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفة بهذه الحقيقة يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله عز وجل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: إنك ستسير في طريق مليء بالورود والزهور، وأني سأنصرك بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، وسيدخل الناس بدين الله أفواجا. لا، بل قال له في ثاني سورة أنزلت عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ولربك فاصبر، لماذا في ثاني سورة ولربك فاصبر؟ إذن هي دلالة على أنك ستسير في طريق فيه معاناة، فتحتاج إلى أن تصبر وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. بل لما ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول المبعث إلى ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له ورقة بن نوفل: إن هذا الناموس الذي نزل عليك هو نفس الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام. ثم بشره أو بيّن له أنك رسول هذه الأمة. يا ليتني أكون جذعا حين يخرجك قوم، والله لئن بقيت لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم يقول له: يا ليتني أكون جذعا، يا ليتني أكون صغيرا حتى أكون معك وأنصرك، لكن أنا رجل كبير في السن. حينما يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل: ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا عود. فليتذكر المصلحون، فليتذكر الصادقون، فليتذكر الدعاة والعلماء، فليتذكر محبو الخير لبلادهم أن هناك فجارا، أن هناك أعداء سيقفون في طريقهم. طيب، ما هو الحل؟ أن أستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن أجعل من حجر العثرة الذي يأتي في طريقي بناء أبني به لأصل إلى المعالي. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تنام الليلة تروم المجد ثم تنام ليلا، يضيع العمر في طلب المحال. إذن عدايا لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الله عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. وهنا أتذكر قول الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه. كثير ممن تحدث عنهم بالباطل كانوا أتقياء وأنقياء، نحسبهم كذلك، لكن الأقزام الحقيقيين ما يعجبهم أن ينجح أحد، يريدون النجاح لهم وحدهم. وأي نجاح؟ إنه النجاح الوهمي، إنها الشهرة المبنية على الباطل، إنها الشهرة المبنية على الكذب والخداع. فإذا خرج هؤلاء الأبطال بدأوا يكتبون فيهم الوشايات، وينمون عليهم عند
الولاة حتى يسقطوهم، وهم والله ما أسقطوهم بل جعلوهم يدخلون من خلال سبب يبارك الله عز وجل فيه، فيخرجون من السجن وهم مرفوعوا الرأس، وقد فتح الله عز وجل لهم من الأبواب ما لم يفتحه لهم من قبل. وقولوا مثل ذلك عن ما حصل ليوسف عليه السلام إذا أردنا أن نتذكر قصة واضحة. فيوسف عليه السلام سجن من أجل أنه طاهر، سجن من أجل أنه عفيف، سجن وظلم من أجل أنه لا يريد أن يفسد هذه المرأة على زوجها، لا يريد أن يرتكب فعلا حراما، لا يريد أن يرد الجميل بالقبيح، لا يريد أن يرد الإحسان بالإساءة. إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا الرجل، هذا العزيز، هذا الملك أتى بي إلى بيته، رباني، غذاني، ساعدني، ثم بعد ذلك أزني بامرأته؟ لا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وفعلا سجن، لكن بعد سجنه اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون مكان هذا العزيز، فرفع الله عز وجل قدره في الدنيا وذكره في الدنيا، وله ما لا يخطر له على بال يوم القيامة في جنات النعيم. من الحكم الجميلة، وأرجو أن نتأمل فيها وأن نقف عندها، تلك الحكمة التي تقول اعلم أن هناك فرقا بين الهزيمة والاستسلام. أهناك فرق بين الهزيمة والاستسلام؟ لا، أسألكم بأسلوب آخر، لو اضطررت إلى إحداهما، أو تختار الهزيمة أو تختار الاستسلام، أنا سأقول فعلا ومباشرة أختار الهزيمة لا الاستسلام، لأن الإنسان في حياته لا بد وأن يحصل له إخفاق، لا بد وأن يحصل له هزيمة بين الحين والآخر، لكن إياك أن تستسلم. الهزيمة تعني أن أعيد الكرة مرة ثانية، لكن الاستسلام سأرمي سلاحي. الاستسلام يعني أني سأطمس على شيء اسمه تكرار المحاولة، وهذا غلط، وهذا الذي يريده الشيطان، وهذا الإحباط المميت لبعض الناس. حاولت في المرة الأولى، من الطبيعي ألا تنجح. أنا أكلمك حتى لا تظلم نفسك، حينما تعلمت قيادة السيارة أتعلمتها مباشرة من أول وهلة؟ لا، لقد حصل لك من الإخفاق وضحك عليك زملائك أو أبوك أو إخوانك وأنت تقود السيارة، وحصل لك ربما بعض الحوادث اليسيرة أو الشنيعة، لكن بعد ذلك أصبحت متقنا لقيادة السيارة. تعال فيما يتعلق بالحاسب الآلي، ذاك الذي كان يكتب في بداية أمره على الحاسب الآلي، سبحان الله، يبحث عن الحرف، أحيانا يمكث نصف دقيقة ما وجد الحرف، وخاصة حرف الدال أو الذال، ما يدري أين هي. ثم بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين، والله العظيم لقد رأيتهم ورأيتموهم يكتب بدون أن ينظر إلى الأحرف، فقط يقول اقرأ علي الرسالة وأنا أكتبها، تستمتع وأنت تنظر إليه. لماذا؟ لأنه لم يستسلم، انهزم في بداية الأمر، أخطأ في بداية الأمر، أخفق في بداية الأمر، لكنه لم يستسلم. إذن إياك والاستسلام، لأن الاستسلام يعني أن ترمي سلاح، الاستسلام يعني أن لا تكرر المحاولة. وهنا أجدها فرصة لأتحدث مع ذاك الإنسان الذي ابتلي مثلا بالدخان، ابتلي بالدخان، هل تريد أن تترك؟ غالب من يشربون الدخان نعم يريدون أن يتركوا الدخان، لأنهم شعروا بضرره، شعروا بأنه يكتم الأنفاس، شعروا بأمراض كثيرة، شعروا بأنه أفسد عليهم جوهم، وإن عدل مزاجهم تعديلا وهميا، شعروا بأنهم ظلموا الآخرين من خلال هذا الجو الذي لا يملكونه وحدهم، شعروا بأن الأقربين منهم كرهوا القرب منهم جسديا بسبب الرائحة، فهو يريد أن يتركه. فبعضهم يقول أنا حاولت 5 مرات 10 مرات الآن لن أحاول. هذا غلط، كرر المحاولة. أو تدري أن الذين حاولوا فتركوا الدخان ونجاهم الله عز وجل منه لم ينجحوا في المحاولة الأولى؟ كثير منهم لم ينجح في المحاولة الأولى، بل كرر المحاولة مرة بعد مرة، لأن الله يحب منك

لا فائدة منها، لا لن أصبر أصلا، أنت انتهت الدنيا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغرسها ستحسب لك عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب الإنسان الذي يحاول يعينه، ووعده بالإجابة ووعده بالإعانة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في أي شر ابتليت به لا تستسلم، يحصل منك الهزيمة. ولذلك قيل في الحكمة، في الحكمة الأخرى، ليس الناجحون هم الذين لا يتعثرون، ليس الناجحون هم الذين لا يتعثرون، إنما هم الذين كلما تعثروا قاموا وأكملوا المسير. أعيدها مرة ثانية، ليس الناجحون هم الذين لا يتعثرون، إنما هم الذين يتعثرون لكن كلما تعثروا قاموا فأكملوا المسيرة. كذلك من الحكم الجميلة الرائقة الحكمة القائلة: تذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط. فقط أنا أذكرك وأذكر نفسي أن الأدب ليس مع الغرباء فقط. لماذا نقول هذه الحكمة؟ لأن بعضنا يا أيها الإخوة والأخوات أدبه، طيبته، كرمه، سخاؤه، جمال عبارته، سماحة نفسه، حينما يخرج من البيت لا يدخل البيت كأن له ثوبين. ثوب إذا أراد أن يدخل إلى البيت، ثوب الشدة والغلظة والسب والشتم والأمر والنهي والاكبهرار والاشمئزاز وعدم الابتسامة، هذا يلبسه إذا دخل البيت. وثوب آخر إذا أراد أن يخرج من البيت يلبسه للناس، يتلطف معهم، يبتسم في وجوههم، يجمل الحديث معهم، يطيب المعشر معهم، وإذا دخل إلى البيت اختلف أمره. النبي صلى الله عليه وسلم القدوة لنا كان يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن أولى الناس بابتسامتك، أولى الناس بنكتتك البريئة، أولى الناس بمزاحك، أولى الناس بإطعامك، أولى الناس بنصيحتك هم أهلك. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، قبل أن تذهب إلى الروم وإلى فارس وإلى الإسكندرية وإلى الأمراء وإلى الولاة، أنذر عشيرتك الأقربين. وفعلا قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وأنذر عشيرته الأقربين. هذا هو الشيء المنطقي، أن تبدأ بمن حولك، أما أن تطعم الآخرين وتكسو الآخرين وتدخل السرور على الآخرين وأهلك هم أشقى الناس بك، فانتبه وتذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط، لأن كثيرا منا تعامله داخل البيت يختلف عن تعامله خارج البيت. وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عائشة: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، أو في مهنة أهله، يرقع ثوبا، يحلب شاة، يغسل ثوبا، يخصف نعلا. تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكنا يمازحنا حتى إذا أذن المؤذن ذهب إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهم ذاهبون إلى الغزو فيقول للمسلمين: تقدموا، ثم يلتفت إلى عائشة: هل تسابقين؟ سبحان الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده فرصة أن يسابق عائشة، أن يداعب عائشة، أن يضاحك عائشة، أن يمرح مع عائشة، نعم، بأبي هو وأمي، فيمازح عائشة رضي الله تعالى عنها ويسابقها فتسبقه لأنها ما زالت صغيرة وقليلة اللحم. ثم بعد مدة من الزمن ربما نسيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدموا، ثم يلتفت إلى عائشة: أتسابقين يا عائشة؟ فتقول: نعم. فيسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فيسبقها، ثم يقول لها: هذه بتلك، هذه بتلك. إذن نتذكر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إياك أن تختار من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء وتترك بعض الأشياء. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله، في كل هذه الشخصية، فخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ضحكاته، خذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقصير ثوبه، وخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سماحة نفسه وطيبة خاطره وصبره على أعدائه فضلا عن أصحابه، خذ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يضع يديه على صدره في الصلاة، وكيف كان يبيع ويشتري ويسامح ويبتسم. خذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشمول
وإن تطيعوه تهتدوا.

ما على الرسول إلا البلاغ المبين حتى تفوز بأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على من أحب قوما ولما يعمل بأعمالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فنحن نشهد الله سبحانه وتعالى أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في جنات النعيم. وإياكم يا أيها الكرام من الإخوة والأخوات، أنتقل إلى فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامجي بكل اختصار. كنت قد ختمت الفاصل الأول بالحديث عن حكمة تقول تذكر أن الأدب ليس مع الغرباء فقط، وما دمنا في مسألة الأدب هنا أذكر لكم حكمة أخرى جميلة جدا. هذه الحكمة تقول هذه الحكمة: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. إذن يجب أن يكون التأدب من الطرفين كليهما. أعيدها مرة ثانية: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. لا بد أن يشترك الطرفان في التأدب. أما أن أتأدب معك، أن أحسن إليك، أن أتلطف معك وأنت تقابلني بالإساءة، تقابلني بقبح الفعل، ربما أصبر عليك أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين، ثم تستنزف أنت بأعمالك، تستنزف صبري فلا أستطيع، فلا يدوم طويلا. تلك العلاقة التي بيني وبينك لا تدوم طويلا. إذن كما نقول مثلا للزوجة اصبري على سوء زوجك، نقول للزوج حتى أنت اعقل وعد إلى رشدك وعاملها بما تحب أن تعامل فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني كما يقال: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. أما أن نأتي إلى الزوجة أو نأتي إلى الزوج ونقول اصبر، فالصبر جميل، إلى متى أصبر؟ صبرت شهرا وشهرين وهو لا يقابل صبري ولا يعتبر صبري إلا ضعفا، ولما صبرت وتسامحت وعفوت ركبني وأراد أن يستمر ويستمر الخطأ في حقي. فنقول: التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا، فأنا أصبر إلى الحد الذي أستطيع، فإما أن تعقل وتتأسف وتعتذر وتعود إلى رشدك وإلى حسن تعاملك وإلى جميل عبارتك، وإلا فاسمح لي أن أقطع العلاقة معك. قل مثل ذلك ما بين الأب والولد سواء كان ذكرا أو أنثى. أحيانا يخطئ الأب على ولد، فنقول للولد: هذا أبوك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ونقول للبنت: هذه أمك، أمك ثم أمك ثم أمك. لكن يجب أن نلتفت إلى الأب والأم ونقول: لا تظلموا هؤلاء الأولاد، صحيح لكم الحق الأعظم عندهم، لكن حتى هم لهم حقوق يجب أن تؤدوها. فإذا كان هناك حقوق متبادلة دامت العشرة واستمرت العلاقة وازدانت وازدان الاتصال فيما بينكم. أما أن تطالب بحقوقك وتقصر في حقوق الآخرين فهذا مما توعد الله عز وجل عليه بالويل. هل تذكرون قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين؟ من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان الكيل لهم، الوزن لهم، ها اتق الله، انتبه، لا تنقص شيئا. وإذا كان الويل الكيل لغيرهم خدعوا وأنقصوا وطففوا. فهؤلاء الله عز وجل يقول لهم: ويل للمطففين. والمطففون هم الذين يغشون الناس بالشيء البسيط، فما بالك بمن يغشون الناس بالشيء الكثير. فكما تريد حقوقك كاملة أدي الحقوق كاملة. قل مثل ذلك فيما يتعلق ما بين الحكام، ما بين الحكومات، ما بين الدول، ما بين الرؤساء وما بين الشعوب. الرؤساء يريدون من الشعوب السمع والطاعة والانتظام والطهارة والبذل والعطاء من أجل البلد. طيب حتى أنتم الشعوب تريد منكم حقوقا، ارحموهم، أعطوهم من بيت ما للمسلمين، أعطوهم من حقوقهم الطبية، حقوقهم الاجتماعية، حقوقهم التربوية، حقوقهم النفسية، حقوقهم المالية. أما أن تهضموهم حقوقهم ثم تقولوا لهم سمعا وطاعة: لا نريد منكم أن تتظاهروا، ولا نريد منكم أن تتكلموا، ولا نريد منكم أن تكفهروا في وجوهنا، ولا نريد منكم أن تكرهونا. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. هذه سنة الله سبحانه وتعالى: كما تدين تدان، وإذا أردت أن تعطى حقوقك فأدي حقوق الآخرين. بمثل هذه الطريقة تسير الحياة، بمثل هذه الطريقة في تبادل الحقوق، تبادل المسامحة، تبادل العفو، تبادل العطاء، تبادل الهدايا، يحصل الوئام ويحصل بإذن الله عز وجل الكمال أو القرب من الكمال، وتسير السفينة، تسير السفينة. أما أن تؤدي، أما أن تأخذ الحقوق مني كاملة
وتغضب علي إن قصرت فيها ثم لا تعطيني الحقوق كاملة، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فتذكروا أن التأدب من طرف واحد لا يدوم طويلا. هنا مختصر سأعنون له بمناقشة وحوار هادئ مع إنسان لا يصلي. هل في المجتمع المسلم أحد لا يصلي؟ إي والله في المجتمع المسلم أحد لا يصلي. في المجتمع المسلم من اسمه محمد وعلي وسليمان وإبراهيم وهو لا يصلي. أتقصد يا أيها المتحدث لا يصلي بعض الصلوات؟ لا، لا يصلي كل الصلوات. أنا أعرف وأنتم تعرفون، بل نعرف من أنفسنا أحيانا أن بعضنا لا يصلي بالكل. كيف لا تصلي؟ وأنا أسألك هذا السؤال، الذي أمرك بالصلاة، الذي أمرك بالصلاة من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ليس هم العلماء ولا المجامع الفقهية ولا مجامع العلماء، الذي أمرك بالصلاة هو الله عز وجل. طيب هذا الذي أمرك بالصلاة وهو الله من هو؟ أتدري من هو الله الذي أمرك بالصلاة؟ هو الذي أعطاك عينين في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بالعمى، هو الذي أعطاك قلبا نابضا في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بمشاكل في القلب، هو الذي أعطاك كلى تعمل في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بفشل كلوي، هو الذي أعطاك كبدا في حين أنه ابتلى كثيرا من الناس بمشاكل في الكبد، هو الذي أعطاك صحة وعافية، هو الذي أعطاك توفيقا وتسديدا، هو الذي أعطاك أمنا وإيمانا. هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي تقصر في مسألة الصلاة. هو الذي أعطاك كل شيء باختصار، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذن أنت حينما تصلي تصلي لهذا الإله شكرا له على هذه النعمة. يا أخي والله لو كنت أنا الذي أعطيتك هذه الأشياء أو جزءا منها لما نسيت هذا الفضل، ولحلفت بالله أني لا أنسى فضلك ما حييت أبدا. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي وهبك كل شيء وهو الوهاب سبحانه وتعالى، ثم هذه الصلاة التي تقصر فيها؟ أنا قابلت الحقيقة كثيرا من إخواني المسلمين في الشرق وفي الغرب في الدول العربية والدول غير العربية، من الشباب ومن الشابات أسألهم عن الصلاة، هل تصلي؟ يقول لا، لا أصلي. طيب متى ستصلي؟ إذا مت فدخلت في القبر وأول ما يسأل عنه الإنسان في القبر هو مسألة الصلاة؟ أتترك الصلاة والله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ أتترك الصلاة والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الصلاة كم تأخذ منك من الوقت؟ 3 دقائق 4 دقائق. أتستكثرها على ربك الذي أعطاك كل شيء؟ أرجو أن يكون كلامي قد وصل إلى قلبك قبل أذنيك، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. انتهى الوقت معي، أستميحكم عذرا، أسأل ربي للجميع التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ومن يقنت من

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته ويهتدي ببلج إسفار ضوئه ويستصبح بضوء شعلة مصباحه ولا يلتمس الهدى من غيره.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: واشنطن تكثف ضرباتها على إيران، وطهران تصعد تحذيراتها بشأن مضيق هرمز، واتفاق لبناني إسرائيلي على آلية المناطق التجريبية. ترامب يتهم الصين بالوقوف وراء أكبر اختراق لبيانات انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة. وجدل في استراليا حول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والحكومة ترفض الدعوات إلى وقف إنشائها. وشركة للرعاية الصحية تواجه انتقادات بعد تأخرها أكثر من 3 أسابيع في إبلاغ آلاف المرضى بتعرض بياناتهم لاختراق إلكتروني. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. شهد الشرق الأوسط هذا الأسبوع تصعيدا جديدا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الضربات الأمريكية لليلة 7 على التوالي واستهداف مواقع قالت واشنطن إنها تستخدم في تهديد الملاحة بمضيق هرمز. في المقابل شددت طهران على أن المضيق يمثل خطا أحمر، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تدخل أمريكي في هذا الممر البحري الحيوي. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الأخيرة استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف السفن التجارية، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تزال ترى مجالاً للحل الدبلوماسي. وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت أن إيران لا تزال تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
2: Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military.
1: وفي ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع، جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار المواجهة لن يقتصر تأثيره على المنطقة، بل ستكون له تداعيات اقتصادية وإنسانية قد تمتد لأشهر.
3: What is going on in that region impacts everything, and I think the impact that things will have in 6 to 8 months from now, all the things that we don't even know about that will be impacted. So it is absolutely critical that there is a return to committed diplomacy.
1: كذلك دعت الأمم المتحدة إلى ضمان حرية الملاحة وإعادة العمل الكامل بقواعد الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي موازاة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، شهد الملف اللبناني حراكا سياسيا مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، ضمن مساعي أمريكية لدفع الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين إلى مرحلة التنفيذ. واتفق الجانبان بعد يومين من المحادثات على استكمال ترتيبات ما يعرف بالمناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنته السفارة الأمريكية في بيروت. وينص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت إليها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني إلى جانب معالجات ملفات أمنية أخرى. وفي سياق متصل، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التلويح بدور للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الملف اللبناني، وقال في مقابلة متلفزة إنه يدرس منح الشرع الضوء الأخضر للتحرك ضد حزب الله، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا الدور أو توقيته.
4: He would go in and take care of Hezbollah. And he'd do it in a different way. He wouldn't knock down buildings. I hated to see buildings knocked down.
5: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
4: I think he'd be more precise, yeah. I think, and I can tell you, I know he'd like to do it.
5: Does he need the green light from you?
4: I'm thinking about it.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الصين بالوقوف وراء ما وصفه بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، معلنا عزمه رفع السرية عن وثائق قال أنها تكشف ثغرات في نظام الانتخابات الأمريكي. وقال ترامب إن الصين تمكنت من الوصول إلى بيانات نحو 20 مليون ناخب خلال انتخابات عام 2020 وحاولت التأثير في نتائجها، كما طلب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في القضية، متهما عملاء في المكتب بإخفاء وثائق تتعلق بالتدخل الصيني. ودعا ترامب الكونغرس إلى إقرار قانون يلزم بالتحقق من هوية الناخبين، مؤكدا أن إدارته ستتخذ إجراءات لتعزيز أمن البيانات الانتخابية. وفي استراليا احتدم هذا الأسبوع الجدل بشأن التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بعدما طالبت مجموعات بيئية بفرض وقف مؤقت للمشاريع الجديدة إلى حين إقرار تشريعات تنظم استهلاكها للطاقة والمياه، لكن وزير الصناعة تيم أيرز رفض هذه الدعوات، مؤكدا أن الحكومة تمضي في تنفيذ إطارها الوطني للذكاء الاصطناعي. وفي المقابل قالت ساشا تريتشكوفسكي ممثلة مجموعة لينج أوف ريسبونسبل بلانينج أن اللوائح المقترحة تمثل خطوة إيجابية، لكنها رأت أن الموافقة على إنشاء مراكز جديدة ينبغي أن تؤجل إلى حين دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ.
6: We think it's really essential that we don't see a flurry of data centers being approved in advance of tighter regulations coming into force. So we absolutely think that there should be a moratorium that's called, that the state should agree to this, that it's actually in Australia's best interest to ensure that.
1: تواجه شركة بارتنر هيلث انتقادات واسعة بعد تأخرها أكثر من 22 يوما في إبلاغ المرضى بتعرض بياناتهم الشخصية والطبية لاختراق إلكتروني. وأكدت الشركة أن الهجوم السبراني قال 21 عيادة في أنحاء استراليا، وأن البيانات المخترقة قد تشمل أسماء المرضى وبيانات الاتصال وأرقام الميديكير، إضافة إلى معلومات صحية وسجلات علاجية. ورأى الصحفي المتخصص في شؤون التكنولوجيا تريفور لونغ أن تأخر الشركة في إبلاغ المرضى أمر غير مقبول.
7: 22 days have passed since this breach occurred. That's unacceptable from a patient's point of view and should be unacceptable from a regulatory point of view.
1: وبعد أسبوع حافل بالجدل في قطاعي الصحة والاتصالات، تتجه الأنظار في كامبرا إلى شركة تيلسترا، حيث تستعد الرئيسة التنفيذية للشركة فيك برادي وعدد من كبار مسؤوليها للمثول أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ على خلفية الانقطاع الواسع الذي أصاب شبكة الشركة الأسبوع الماضي. وفي ولاية فيكتوريا أعلن المعلمون والعاملون في المدارس الحكومية تنظيم إضراب عن العمل يوم الخميس المقبل في أحدث تصعيد ضمن النزاع المستمر مع حكومة الولاية بشأن الرواتب وظروف العمل. ويؤكد اتحاد التعليم الأسترالي أن نقص التمويل ينعكس مباشرة على جودة التعليم، بعدما رفض عرض الحكومة بمنح زيادة في الأجور بنسبة 28% على مدى 4 سنوات. وقال رئيس فرع الاتحاد في فيكتوريا جاستن مولالي أن المدارس تعاني نقصا متزايدا في المعلمين المؤهلين، محذرا من أن استمرار الأزمة سيؤثر في مستوى التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
8: And it's really important in the context of shortages. We can't have a situation where there are classrooms where we don't have a fully qualified, well-supported teacher in front of those students. That can't happen.

0: العدالة في استراليا ديفيد براغا بهذه التعديلات، معتبرا أنها ستدفع الشركات إلى الانتقال من مجرد الإبلاغ عن المخاطر إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الانتهاكات في سلاسل التوريد.
1: The current obligations for large companies with over $100 million turnover under the current act is only to be able to report on their view of modern slavery and human trafficking in their supply. That's good, but it doesn't actually address the real world problems that we see. This announcement is very welcome. It gives us the potential to actually transform the way companies need to look at the problems of their supply chain and look to take some real world steps.
0: وفي خبر يحمل أبعادا ثقافية وإنسانية، أعاد المتحف الأسترالي رفاة 17 من أسلاف شعب رابانوي في جزيرة الفصح بعد أكثر من قرن على نقلها من مواقع دفن مقدسة خلال القرن 19. وتعد هذه العملية من أكبر عمليات إعادة الرفاة التي نفذها المتحف، وجاءت بعد مشاورات استمرت عامين مع ممثلي شعب رابانوي قبل نقل الرفاة من سيدني إلى موطنها الأصلي، في خطوة وصفها القائمون عليها بأنها تعزز العدالة الثقافية. وفي الرياضة، وفي طواف فرنسا للدراجات الهوائية، واصل البلجيكي تيم ميريلي تألقه محققا فوزه الثالث في نسخة هذا العام والسادس في مسيرته بالطواف بعد إحرازه المرحلة 12. وقال ميريلي إن هذا الانتصار يحمل طابعا خاصا لأنه تحقق بحضور زوجته وابنه على خط النهاية. ويواصل السلوفيني تاي بوغاتشار الحفاظ بالقميص الأصفر متصدرا الترتيب العام بفارق يتجاوز 3.5 دقيقة عن أقرب ملاحقيه. وفي كرة القدم، تتجه الأنظار يوم الأحد إلى مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026، والتي تجمع منتخبي إنجلترا وفرنسا، وذلك في مواجهة يسعى فيها الفريقان إلى إنهاء مشاركتهما على منصة التتويج. أما الموعد الأبرز فسيكون فجر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، عندما تلتقي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي البطولة في مواجهة مرتقبة تجمع بين ليونيل ميسي ولامين يامال، وتحمل صراعا بين خبرة الأسطورة وطموح النجم الصاعد. استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمه لكم محمد الغزي.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. في صباحي هذا أحببت أن أقاسمكم الدعاء: يا رب، ضربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل، ولسانا لا ينقطع عن ذكرك يا رب العالمين. لابد أن نعترف بأننا كلنا نعرب

الله لا أحد فينا يمشي مستقيما دائما، نسعى دائما بالقليل من كل عبادة، ثم نجتاز حدود الله ونعصيه بكل عافية، ثم نعود لنعرج في طريقه المستقيم نستغفره. ولكن يجب أن نستمر، ولو كان استمرارنا حبوا، والله لا يرد قادما إليه وإن لم يصل. والله يغفر لكل مذنب، ويرحب بكل تائب، ويحب كل صالح. هذه الدنيا دار سفر، فيا سعد من ظل يسير فيها متشبثا بحبه إلى الله، واضعا الجنة نصب عينيه. فلا تجلد ذاتك، ورفقا بحالك، وهون عليك، فكل مصيبة تصيبك تكفر من ذنوبك وترفعك درجة في الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا رب، في خواطر خلقك دعوات عانقت أبواب السماء، فبعطفك ورحمتك الواسعة قل لها كوني لتكون. اللهم يا ودود، أسألك لذة السجود وجنة الخلود، ودعاء غير مردود، وفرج ورحمة منك يا معبود. اللهم ابعد عنا وعن المسلمين البلاء إلى يوم الخلود. اللهم اصلح القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب، واقبل توبة من يتوب. اللهم اجز العطية، واغفر الخطية، وأحيينا الحياة الرضية. يا فتاح، افتح لعبادك مغاليق الأسباب والأبواب، واكشف كروبهم، ونور دروبهم، واغفر ذنوبهم، وافتح لهم أبواب فضلك ورحمتك، وأنت خير الفاتحين. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة، أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

وأحسن منك لم تر قاست عين، وأجمل منك لم تلد النساء.

0: فاصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
1: رشيد رشيد هيا بنا إنه وقت القرآن. أمي هيا بنا نادي إخوتي، هيا نستمع إلى إذاعة القرآن، إنه وقت القرآن.